0: برنامج نوافذ
1: يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهدي حوالة، رغم من الحضور الواضح للمرأة الآن، بعض من الناس بشوفوا أمل حن المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حن المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حدث اليوم نفته الموضوع المهم، ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حن خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بيقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا، خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس، لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدي، مرتي ما تخدي، بيقدر تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق، مثلا أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر متطلبات
2: الحياة، لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة.
2: يا سلام.
4: الحياة صعبة.

0: عندها احتياجات زياده. اذا كان هي بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
1: أكيد.
0: ماشي
1: أكيد.
0: يعني ممكن مثلا اهلها لو احتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لاهلها كلها تبقى ثقيل.
2: حتى بعض الاحيان تقيف مع الراجل حتى في الاولاد على سبيل المثال. هو قدم مثلا جاب التوبين وجاب اي حاجه. المره ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضه
0: كثير من الاشياء العوين بي. اسف بعض الرجال بيقولوا لك المره دي السالير قاعد تشيله كل ما علينا في ساعه بس. والله احنا سالير قاعد نشيله اغلبيته كله ماشي في البيت. من اكل لشراب لعطر كله ماشي بحي. بعدين في النهايه للبيت.
2: السيده فتحيه كمان مثلا هنا على هذا الكلام يعني ما كل النساء. في بعض من النساء تقول حقي وصيه حقها هي. انا ما نقدر نقول لها يعني كان ساعمت ماك ساعمت ماك بس احمد ماك. انا ولا نقدر نقول لها حقيك يا ابسلي ما تنتيني ليه
0: ما ابسلي ما تنطي. وهي ما مطالبه انها تصرف معك. لكن يعني من الزوج ومن باب انها تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها. هو من حقه ان يمنعها ترى. لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطه دي. والحياه الان اصبحت صعبه. المفترض انه يكون في تعاون بين الزوجين والتكاتف والتضامن. ذاتك بزيد المحبه بيناتكم.
2: صحيح
0: بزيد الموده بيناتكم. المفترض انت تراعي. والراجل ده ممكن يتعرض لظرف. ممكن يتعرض لمثلا حاله مرضيه. ممكن يتعرض لضغوطات كثيره جدا. ايوه اذا كان هي زوجته ما ساعدت هي حيساعدها. فطالما انت عامله وتاخذي في مرتب. طالما هي عامله وتاخذ في مرتب بعض الاشياء ده وغايب حاجه نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا يعني.
2: عادي
1: وشي مثلا المره كان بتخدم وبتجيب في البيت بتزيد البيت.
0: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريح العباره كي
1: المره كان سوت وجابت. بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومع زوجي قاعدين. انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان.
0: نوريك انا الشغل العيون بفكروا فوق حاجه حوا. الشغل العيون بكل بساطه بفكروا فوق ده. انا كان قاعد نصر معايا بوفر بورصه وباخذ واحنا مجتمعنا الجديد ده ومجتمع مزواج يعني هو بدون فرصه بس الرجال ذاته يمكن اورق الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء من شباب
2: ايده هكا ظهرك
0: الله يرضى عليك. فخلاص هي بلقى فرصه وش من ده سفاري وخلاص بلقى لي شغل شيء وش يجيب لها ضري بتقول انا الفرصه دي ما ننطيها لها.
2: لكن المسكينه قلت زواج وجسمه رفض زي المسكينه هي قاموا جابوها. الثانيه كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لاننا في احد الحلقات
0: انا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية.
2: لا كده يا استاذه فتحيه الامر لسه كذلك. في حلقه فاتت ان كلمنا مثلا في مساله حلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينه الاوينه هسه كثيرات انت الكلام ده بدل اقودك تشاركي انت خلاص تقولي الا الراجل اللي وهكي بس
0: هيكي. والمره كلها كان قاعد تقعد وحيره على ما
1: المشكله وشيف الزواج ما مشكله على النشيف لكن الاقلاص الراجل
0: كان قاعد بقعد وحيره ما له وشنو يجي ليه كان جاي
1: مساله دي من الزواج فوق ما مهم. المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانتي تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بهنا فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو ما اقدر كلام ده
1: فهو كان كمدت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الاسلام اجاز
2: ليه. ياريت
0: الاسلام اجاز ليه ده في حالة انه يكون ميسور الحال. لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها اموره تمام ما ناقصة شيء وهو قادر انه هو يقيم اثنين وثلاثة واربعة الشرع حلل. احنا قبل شوية كلام قال نتكلموا ده هزارت كده يعني من حقه يتزوج يزيد زريته. لا له كي عنده رأي خاص. لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج. لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة اللي قاعدة تشتغل دي تساعده ده. إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده.
2: إذا بهذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه.
0: أيوة عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثانية. يتزوج هذا بمساعدتي أنا. إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج. لأن الزوجة بستطاع بمساعدتي أنا.
2: إذا بمعنى إذا اتزوجت خلاص طويل انقطع منك.
0: لو ما انضيت فرصة ما كان الزوج.
2: استاذة فتحية صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع. طيب احنا اذا مشينا للسؤال الثاني شنو الاثر اللي بيتركه املها المرأة في تحسين اوضاع الاسرة المعيشية والاحتياجات كمان؟
0: كبير جدا. المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الاشياء دي ما بتكون مرتاحه نفسيا. أيوة. مثلا من دخلها المادي.
2: أيوة.
0: تقدر اي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه. على فكره احنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الاشياء دي احيانا يبقى ليكي ثقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي
2: منه.
0: ام باكر بس ادر ام بكره بس ادر وكل شيء كله الا تمشي تطلبي منه ايه ذاتك ايه
2: وكل شيء في الراتب.
0: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عن نفسك الحرج. اول شيء. ثاني شيء بتبقي منتجه للمجتمع.
2: أيوة.
0: هسه المجتمع التشادي ده اغلبيه نسوان. لو النسوان كلها ما قاعدات بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل؟

0: في المدارس كمدرسات، في الدكتورات الآن، في التجارة، في المجتمع، يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنمية حق الإنتاج. أيوة من جميع النواحي.
1: وحتى الحكومة كمان ما تنسي، يعني أدكم يعني نسبة كبيرة جدا.
0: أيوة أيوة أيوة. والمرأة ذات تلعب دور هام، والمرأة العاملة امرأة قوية على فكرة، امرأة معتمدة على نفسها، وامرأة يعني تخطى كثير من الصعاب.
1: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجديدة،
0: وخاصة العاملات.
1: يا سلام.
2: تمام أستاذة فتحية، الحديث معك شيق جدا. طيب أستاذة فتحية، ما هي الهمبولات أو التحديات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع؟ زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي، فالتحديات شنو والهمبولات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها؟
0: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية، خاصة الطلعة اللي تشتغل، خاصة المرأة الشابة. خلونا نكون واضحين، المرأة الشابة بتواجهها، ودي الشيء الرجال برفضوا فوق عمل المرأة. أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا فيه رجال،
1: في رجال،
0: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا، في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة. فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني، أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني، حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء، وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعملي حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة اللي أنطوكي لها
2: أهلك،
0: عندك وازع ديني، تحافظي على الثقة اللي أنطوكي لها أهلك، يكون عندك هدف معين أنت جاية تحققه،
2: حتى على التربية.
0: أيوة. تكوني قوية.
1: حتى الزوج، حتى الزوج المسكين اللي هو سمح لك،
0: اللي هو سمح لك وثق فوك تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
2: وصبر.
0: أيوة. وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء تاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده، بترجع البيت ده خلاص تقصري من
2: رعاية
0: توفري رعاية أطفالك، رعاية زوجك، حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك، زول مرضى ما تقدري تمشي ليه، زول حصلت معي
1: في عقبات كثيرة،
0: في عقبات كثيرة. فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي، إنك تنظمي وقت لعملك، تنظمي وقت لعيالك، تنظمي وقت لزوجك، ترتبي أمورك، ما خلاص معناه الوقت ده كله ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات، لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه الأسباب.
2: أيوة. تمام.
1: كلام جميل جدا، نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات، وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني بلوء على وجه الخصوص يعني.
0: إن شاء الله.
1: طيب، هل هناك يعتقد، هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة، يعني على الأسرة زي ما حسنا قبل شوية أنت قلت، يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية، بيأثر أيوة سلبا على الأسرة،
0: بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة، وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها، محتاجين لتوجيه، محتاجين لإرشاد، والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة، فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع، حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين، مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة، يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
1: أيوة أيوة.
0: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة،
1: ما حسب برنامج نوافذ كهربائية وكده، أنت أكيد في البيت
0: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية، لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية، هي بتوفر مثلا أشياء الناقصة. أيوة، بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية، وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
0: معانا وما بتفارقنا، فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي، وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
2: طيب الأخت فتحية، بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
0: شوفي، المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء. انت بس عندك مرة، عندك هدفك وامرأة، يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط، مهما كان شكله. ما بالضروري تكون انت
1: بس ما تطبقي يدينك وتقولي
0: ايوه، ما تطبقي يدينك وتقولي، ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال انا بقول لهم اذا كان المرأة انت خايف لها تشتغل برا، خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري ضروري، وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجة في حياتك. مثلا مواقف على سبيل المثال، الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة، مثلا من ليبيا لتشاد. الظروف دي يعني غلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء، وبناتهم كلهم موجودين ما شقالي شيء، ما ناقصهم شيء، امورهم تمام وكل شيء. فجأة حصل ما حصل. لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب. الرجال ما عندهم عمل، الأوين ما عندهم عمل،
1: عاشوا في بيئة وجهين
0: أيوة. في بعض من الناس انحرفوا، وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاتهم صدمة، ما قدروا يتحملوا الواقع.
1: وأول ما عندهم مهنة معينة،
0: ما عندهم مهنة معينة خلاص، ما كان لهم خيار. البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرة لا، إذا كانت من البداية عندها مهنة، عندها عمل معتمد عليها قوية، أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها، قدرت اكتسبت هذه المهنة، لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف. وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها، وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت.
2: الموت
1: أكيد شغل كتير قاعد.
0: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسرع فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء. ده حصل فوقكم شنو؟
1: لا خلاص بيتعبوا،
0: يتشردوا عيالها ذاته، خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
1: لا لا صحيح،
0: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
1: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة،
0: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية داعمها.
1: أيوة
0: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص الباقي كان بقى ما فيه كله،
2: تسيب مكانها،
0: تحاول تسيب مكانها. لكن إذا كان أنت دكيت خطيت تحت، أنت إنك أنت مسيطر على الوضع، إنك أنت موفر كل شيء، أنت ضامن عمرك، أنت ما ضامن عمرك. لما فجأة يحصل عليك شيء ده، الشيء الخايف منه وانت حي هيحصل.
1: لا لا فعلا صحيح،
0: وانت غايب وانت ما موجود. لو حصلت معك
2: عشان ده بيقولوا المره دي اللي ما اي شيء، حتى كان أيوة. السواقه
0: وحتى الحوادث في مرة
2: مع زوجها ماشين وسايقين السياره، وفجاه بس جات ضيقه نفس وهو سايق. اثناء ما هو سايق حي المره قدرت اتحكمت، مرقت البقاق رشت له شال نفس شويه، وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان، والفولان ماشي، فهي قدرت اتحكمت على السياره، قدرت وقفتها بجنب، وقدرت للرجل انقذتها انه من الضيق اللي حصلت له بالصدفة. وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده. فأي أي عمل للمرأة ضروري جدا.
1: طبعا يعني طبعا لما السواقة ما تقدر تنفذ.
0: أيوة. هشوفوا قلتوا أسعى في المجتمع اللي احنا عايشين فوقه،
2: إلا يمشي يسوق أكسيدا.
0: أيوة أسعى في المجتمع احنا عايشين فوقه أكيد، يا جيرانكو يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم إنه في مرأة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هدو تلقوه مزاتة بلياني في حاله، ظروفه ما بتسمح. أخوان الزوج هم مزاتة يا دوبهم دوب إياه، ما عندهم إمكانيات يقيموا المرأة. واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها. خلاص المرأة إذا كان هي ما عندها قدرة إنها هي تشتغل، أو ما عندها عقل بفكر، أو ما عندها يعني الشجاعة إنها هي تواجه المجتمع ده، تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف. أيوة العيال بينفلتوا، خلاص الأسرة ضاعت، خلاص الأسرة ضاعت. ضرورة عمل المرأة تكمن في الأشياء دي، إنها هي تنطيها القوة إنها هي تواجه كل الظروف. فلذلك من الضروري جدا عمل المرأة. والمرأة دي كان هي دايرة تفسد أو دايرة تمشي في الطريق الما كويس،
1: ما بتقدر لايتها
0: حتى لو ما كانت عاملة
2: بتسوي؟
0: هي بتسوي.
2: بتسوي
0: في كثير من النسوان لا عاملة لا شيء، قاعدة في البيت، لكن إن انت تطلع دي تشيل لفعيتها ده بكان ما تمشي ليه، ما في شغل ما تسوي، ما
2: في انت تجي أيوة.
0: الله يرضى عليك. فكل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها. انت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف، في غيابك، في وجودك، تكون امرأة قوية أفضل بكثير. حتى الله سبحانه وتعالى بيقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. أيوة. فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة، وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير. وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا، وللأسف أسأل فيه حتى رجال كل ضعاف. فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي. والقوة دي تجي بشنو؟ تجي بالعمل والاعتماد على الزاد وحفظ الكرامة.
1: يا سلام.
0: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص إنت إنسان بدون معنى.
1: يا سلام. نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى
0: يا رب.
1: ونتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
0: يا رب.
1: يعني خلي يفكر إنه كيف المرأة تخدم، لكن المرأة كمان خلي تفكر هي خلي تمشي في الحدود الصحيحة
0: إن شاء الله.
1: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة، شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار؟
0: نحن في مجتمع ضعيف جدا، وعشان نقوم مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا إحنا نكون مندمجين مع بعضنا، نتعاون مع بعضنا، ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية. والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع.
1: أكيد
0: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة، تعلم على الاعتماد على الذات، يكون إنسان قوي، يواجه المجتمع، يواجه الظروف، يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته، ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس، ولا يكون إنسان سهل الكسر. فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع.
1: إما كلامك بدل الإقول أو المدرسة يكون
0: ضروري لازم
1: يكون نجار، يكون كهربائي، يكون كذا، والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها.
0: إن شاء الله لازم أن شنو أسعى كنجرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا. الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر.
1: أيوة.
0: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
1: بتساعد
0: كثير إنه هو. وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج. يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة. في ناس بيشتغلوا في الحدادة، في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة، في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده. يعني بيشتغل في الصالون وما تقولوا قاعد نسيدي عائلة نفسي، أنا بشتغل في الخياطة في الصالون كوافير أمور كثيرة عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء. يعني عندي مهن مختلفة فالحمد لله. الوالد من البداية اللي أيوه اهتم بتربيتنا. أبوي أخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي أخواتي طبعا قريب 3 ولا 4 كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير. أسرة منتجة يعني. وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة.
1: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح يعني.
0: الباب مفتوح.
1: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك.
0: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلمها. أي واحد عندها رغبة أنا بفرح. وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية. وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل سواء رجل ولا مرأة. أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلمها عادي مش مشكلة.
2: تمام. شكرا أستاذة فتحية. نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر. وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرؤية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع ونقص مجتمعنا بأحسن.
0: بارك الله فيك حج هوا. بارك الله فيك أستاذ رحمة. وأتمنى أنه المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
1: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعدي فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
0: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق. أنا شخصيا أنا ومعي مجموعة من البنات، كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
1: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
0: ناس رحمة دول يجيبوا المدامات نظبطهم لهم
1: طبعا يعني الآن للمخرج والفريق الرابي النواجس أوينا نودوهم هناك يعني
0: جدا جدا
1: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
0: أيوة يعني. ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب. وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت الغريب. قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا. أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب استوعبوا بسرعة بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها. يعني أنا تفاجأ من الصراحة.
1: يا سلام.
0: فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم. عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل.
1: حتى يعني. كمان دورة VIP.
0: أيوة دورة. أيوة دورة
1: يعني
0: خاصة.
1: يعني very important person يعني.
0: جدا.
1: أنا كده بخش في هذه الدورة.
0: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافر بتاعك. اللي يخليه ما تفوت المستمعين. ايوه انا عشان بتكلم في اهميه العمل ده، ما مجرد كلام، انا انه بطبق تطبيق عملي فعلي ده هو المهم في الموضوع يعني.
2: شكرا،
0: الله يبارك.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
2: كنا معكم في تقديم الحلقه كل من عبد الرحمن ادم رحمه وهجه وهبيب عمر،
1: وفي تسجيلها المهندس اوميل ميدانجي جان ديدي،
2: وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
2: وإلى اللقاء.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

صباح الخير عاصمة جمهورية شاهد عن جمعنا. صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية تشادية راديو تشاد عينما كنتم. لتاني مرة نقول لكم صباحكم خير، صباح الرحمة والبركات. مستمعينا حنا بريميديزم ترزم كاتريم سينكم سيزم سيتم ويتم نيفن ديزان العصماء حتى الكام معانا من مختلف الولايات. أنا البلد نقول لكم أهلا بكم وعنتوا في موجودكم 94.5 الراديو تشاد. الإذاعة الوطنية التشادية إذاعتكم برنامجكم بالقسم العربي الدارجي ابتداء معكم من الساعة 7 سوا لغاية 8:15 دقيقة. بعد نقل المكان للزملاء باللغة الثانية خلال 75 دقيقة نقود سوا أمانة الساعة و15 دقيقة. عنينا معكم وعنتم معنا خطوة بعد خطوة. سميتو باللغة الفرنسية مازميلي تينا جايف لغران هو كمان خلاص قدر الاستديو وخلنا المايك أننا كمان نستمر نقول لي بوريبو أو راعة سيدة. لكن في متابعة البرامج من عزاءاتكم الإذاعة الوطنية على كدية زميلي هو كمان دوبالوم تلوم غيوز أما قدام الألف البطن أمام الكونسل المهندس روغوبير هو في خدمة الكل قدام الألف البطن أمام الكونسل. أما في المواصلات والدار والقراء أبو وكمان في خدمة العمال لإزادكم الإزالة الوطنية الجديدة أونما. محدثكم معاكم أول مايك مباشرة خلال 75 دقيقة جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون مع المستمعين. لكن خلال 75 دقيقة ما نقضوها ساكت نسموكم البلاقات أقاني متنوعة النشرة الصباحية مع زملة من عسل التاريخ لو كان وصلت 7:15 دقيقة بعد الدلالة المفضلة كذلك نستمرها معكم بفرحة وسرور. نرجع نلقى زميلي روغوبير أجدي يختار أو يسمينا أول فاصل خناية كان يختار لكم عيوم. بعد الفاصل كمان طوالي نرجو ونقول لكم بلاغتنا الصباحية انت اليوم.

0: سبع وسبع دقيقة في داخل استديو على راديو كيات استديو تروى لكل المستمعين. نقول لكم أهلا بكم لتاني مرة، نرجع ونقر لكم بلغتنا الصباحية عند اليوم. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هند الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة كبرى آدم يسكمي يدي عند نجا في كاركي جوي سيكسيون دي إلو 171 لو 19 و 21، خليه تمشي بأوراقها في الإدارة ولكي نجا هند دي عند مشكلة وتعتبر البلاغ ده لاه كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حين الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الله الحاج محمد ودا عند نجا في كركنجيري سيكشن 1 إلو 3 لو 18 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة العامة بكونه النجا ينتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حين الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الله علي أحمد ودا كذلك عند نجا في كاركي أنجبو سيكسيون 1 إلو 90 لو 12 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكونه النجا هنتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد أحمد عند نجا في كاركي أنجبو سيكسيون 3 إلو 136 لو 6 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة العامة بكونه النجا عندي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. مطلوب من السيد علي عثمان عند نجا في كاركي أنجبو سيكسيون 3 إلو 136 لو 8 يمشي في الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستطلاع الأراضي والتمدن والسكن بكونه النجا هنتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليهو كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد صالح ماتي هو دا عند نجا في كاركي دبزين سيكسيون دي إلو 86 لو 12 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة بكونه النجا عند مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حينت الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الكريم محمد إساقة عند نجا في كاركي مشاقة سيكسيون 1 إلو 1 لو 15 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة بكونه النجا هنتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليه ككونفيكاسيون. مطلوب من السيد سليمان زرقان هو دا كذلك عند نجا في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 26 لو 10 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة المتابعة للوزارة هنتدي إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكونه النجا هنتدي عند مشكلة. آخر بلاغ من الإدارة العامة المتابعة للوزارة هنتدي إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عثمان حسن عند نجا في كاركي هرنجاجي سيكسيون 3 إلو 12 لو 18 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة بكونه النجا عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليهو ككونفيكاسيون. 7:11 دقيقة نلقى زميل أجدي يسمينا الدعايات.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: اشتري كاش اربح كاش في كل انحاء حنجاد. ما عندك انترنت ما في مشكله، ما عندك تليفون كبير كمان تقدر تلعب، فقط دق نجمه 178 من اي مكان من كارتيه هناك او هيلتك او قريه اللي انت قاعد فوقها، وابدا لعب واربح وانت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كره القدم والالعاب البيمي واللوتو، كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيره مره واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني، انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزا الرابحين الكبار. أريكاش المراهنة متاحة للجميع.
3: وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: مستمعين الإذاعة الوطنية كيديا، عينما كنتم أسعد الله صباحكم لتاني مرة. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي بكر حسن مطر حسن بن علي. صباح الخير زميلي.
1: صباح النور جلال حسين يايا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية نعلم يوم الله خميس يوم 27 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي استقبل أمس في القصير هنا الديمقراطية وفد واحد أن المجلس الوطني الإفريقي الفرنسي العربي للكبار المجلس ده في رأس الأمين الوطني هنا المؤسسة. وزير التعليم العالي دكتور سيتاك يوم بتنا بني كان رأس أمس في وزارة هنا شؤون الخارجية النهاية انت الأعمال هنا التدريب اللي كان نظموه للشباب اللي جايين من 8 مراكز هنا التدريب. وراديو تشاد قريب إن شاء الله تنسمع في كل الأراضي الوطنية المكنة الإميتر أنا الموجة القصيرة الإميتر ده كان استلموه مؤقتا أمس المسؤولين أنا وزارة هنت الإعلام والأونامة. المناسبة بقت في مدينة دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية. وتسمع أخبار آخر. رئيس الجمعية الوطنية لكولوتو تشايمي استقبل أمس في القصير هنا الديمقراطية وفد واحد هنا المجلس الأفريقي العربي الفرنسي العربي للكبار كفاق وفد في رأس الأمين الوطني. والهدف هنا المقابلة كمان يعني قدموا للرئيس الجمعية الوطنية المؤسسة هنتا كفاق. خلينا نسمعه لإدريس آدم ده الأمين العام هنا المجلس بعد ما مرق من المقابلة.
2: وجدنا مقابلة من رئيس الجمعية الوطنية رغم كثرة انشقاله إلا أنه يعني استقبلنا بحفاوة. فطبعا من نتائج الاجتماع الذي من خلالها خرجنا فطبعا أنه رهب بالفكرة. طبعا نحن أتينا بفكرة المجلس الإفريقي العربي الفرنسي للترقية العلمية. فالمجلس طبعا يتيح يعني فرص لجميع الباحثين في الجامعات الشادية وفي الجامعات الإفريقية الأخرى ويضم العديد من الدول. هو بمثابة مجلس دولي لجميع الدول الإفريقية. فلذلك نحن وجدنا المقابلة هذا الصباح من رئيس الجمعية الوطنية وقد رحب بالفكرة. وإن شاء الله يعني المجلس سينعقد في مدينة إسطنبول بتركيا في شهر يناير المقبل، والفرصة متاحة لجميع الباحثين التشاديين أو الأفارقة الأخرى إن شاء الله.
1: الوزير المكلف بالتعليم العالي دكتور سيتاك يوم بتنا بني كان رأس أمس في وزارة هنتيون الخارجية الختامة هنت الأعمال اللي كان نظموها للشباب الجايين من 8 مراكز سنة التدريب. المناسبة دي كان قامت بتنظيمها صندوق الوطني أن الدعم للتدريب المهني الفونب. تفاصيل الخبر نسمه مع حسن مسعيسين.
3: أكثر من 400 شاب وشابة استفادوا في الدورة التدريبية اللي كان نظمها الصندوق الوطني عشان يدعموا 8 مراكز حنت التدريب بالعاصمة نجمينة. الدورة دي بقى الشكشك في كثير من المجالات حنت الخدمة، منها في الخياطة وفي الاستلاسيون هن البانو سولير وفي مجال الكهرباء والميكانيك هن الأدلين الوتائر. الحفلة دي بقت عشان يقدم لهم شهادات للمدربين والمعدات هنت العمل عشان تساعدهم في الخدمة اللي كان عملوه في الدورة دي. كان للمدير هن الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني حامد يامودو جربو قال الحفلة دي تمثل ثمرة هن التعليم والتدريب الشاق ويشكل مرة جيدة في الحياة المهنية للمستفيدين. وزاد في كلامه المبادرة دي تمثل أهمية كبيرة للسلطات العليا هن البلاد بقيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. الكان طلب من الشباب خليه يكونوا الدينما المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد. كان من جانب وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور ستاك يومبتنا بيني قال المبادرة دي تدخل في إطار عن البرنامج الحكومة في مكافحة هنت البطالة في تشاد. وشكر الوزير جهود القادي قنبية الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني في المبادرات القاد يقدمها للشباب، وطلب من الناس المستفيدين خليه يقوموا بالنية بالمعلومات اللي كان لقوها في الفترة هنت التدريب. نذكركم في نهاية هنت المناسبة عرضوا الأشياء اللي كان قدروا أدلوها الشباب اللي علموها في الفورماسيون، وقدموا تياتر يتكلم الشباب الما يعرفوا الخدمة والألم والخدمة عشان يبنوا مستقبل جديد عند مهنة هنت الخدمة.
1: حسن موسى حسين، اللجنة هنت التنسيق بين الوكالات هنت البرنامج الموسع هن التفصيل التطعيم قفي ستي كان لمت في ملمتها التانية أمس في مباني هن الوزارة المناسبة رأسها الوزير هن الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بحضور هن الشركاء الفنيين والماليين. مصطفى بشارة محمد،
4: الاجتماع الثاني لسنة 2026 نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية مع اللجنة التنسيق بين الوكالات ليدعموا التطعيم عشان يقووا قدرة عن النظام الصحي بتشاد ويوفروا الدواء ويجيبوا دواء جديد، وده يساهم في قللين موت الأطفال ويحسنوا الصحة الوطنية. والاجتماع ده سووا ليناقشوا قدمين طلب تشاد في المبادرة غافي التخدم في التطعيم، وعرضوا الوثيقة الجديدة للبرنامج من سنة 2018 ويشوفوا الصعوبات المستمرة في المال وزيادة الاحتياجات عن الخدمة ويجيبوا الدواء الجديد، وكمان يشوفوا حالات الطوارئ الدائما يتابعوها. وقت الاجتماع عرضوا وذكروا بالقرارات عن الاجتماع يوليو 2026 ويعتمدوا فوق خطة الثالثة التخلي بلدنا تشاد تكون بين ثلاثة خطط، مثل جايبين الدواء الجديد التكلفة حقه 150 مليون دولار أمريكي ويخطي الدواء المضمون والميزانية المالية عن البرنامج. وفي كملان الاجتماع حج وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد للناس البدئمو خليه يخدموا كتير عشان يقدموا المقترحات والدعم ليكون البرنامج التطعيم ناجح. وقال الوزير يسووا اجتماع اثنين للجنة في نهاية سنة 2026 ليتابعوا نفذين التوصيات المرقوا فوقها ويكملوا الإجراءات عن الطلب تقدم بلدنا تشاد.
1: مصطفى بشارة محمد، الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة قاعد في مدينة مونغو من يوم الثلاثاء في عاصمة هنا ولاية جيرة. الوزير كان سوى ملمة هنت خدمة مع السلطات المسؤولين المحليين، وفي وقت هنا الملمة كمان حجوا بما يخص الأراضي الريزيرف هنا الدولة. حفلة هنا استلام بصفة موقتة هنا واحد إيميتر الآلة هنت الموجة القصيرة للإذاعة الوطنية التشادية. المناسبة دي كان بقت في مدينة دالاس دي في الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا كان الآلة دي جات راديو تشاد تنسمع في كل الأراضي الوطنية في المدن وفي القرى. المناسبة بقت بحضور هنا الأمين العام هنا وزارة هنت الإعلام والمدير العام هنا الأونما وكثير من الشخصيات. تفاصيل الخبر نصمو مع حاجة وحبيب عمر.
5: التشويش أو القرقشة هنت الراديو تشاد في سماعة كان في أنجمينا ولا برا ما بنسمي أديل، وفوق التشويش أي قرقشة دا عند وقت طويل وهو قائد بالحالة دي. والسبب حن القرقشة دا من المكان الكبير القعد في جريديا سانفيل بكان مكانات الكبار والسلوك الكتار يا اتأطلت ما بتقدر ترسل الصوت أديل للمستمعين في دا حاولوا كتير من المسائل هن الأولى أوناما ليعدل المكنة والمستمعين يسمعوا الأخبار أديل، وللأسف ما قدروا أدلوها ولا يهلوا المشكلة هنت القرقشة في الراديو هنا تشاد. الحكومة هنا بلدنا تشاد شرعت مشروع جديد لتعدل المكنة عشان تقدر ترسل الصوت لمسافة طويلة بتتقدر ب 100 كيلو وات، ده خاصة بخطي الراديو في كل التراب حنا بلدنا تشاد. والمكنة دي تقدر ترسل الصوت حنا الراديو والناس بسمعوا أديل لحد برا من الحدود حنا تشاد. وفي دا مضوا الطرفين في الاتفاقية الكان بيجت أمبين ممثلين حنا شركة كونتينالتال الأمريكية مع الأعضاء حنا البئسة الجو من أمريكا الفراسم الأمين العام حنا وزارة الإعلام والمدير العام حنا الهيئة الوطنية البسمعوها والبشوفوها ومدير حنا الدعاية والإعلان وأعضاء حنا مكتب الشورى والمراقبة وعدد كبير من المهندسين أي التكنسي حنا الهيئة ومضوا في المكتوب حنا المضيان. وأي واحد من الطرفين شال نسقة واحدة. نذكركم بكونه كملت مناسبة هنت المضيان بحفلة رسمية سووها في الصالة الكبيرة هنت الشركة، ودا لعشان يهيئوا الخدمة البتخدم لسنين، وده بيمثل خطوة مهمة في إنجاز حن المشروع البخدم في قوين القدرة هنت المكنة الكبيرة هنت الراديو تشاد. وبمكن التشادين يقدروا يسمعوا الراديو أي مكان كان داخل في أنجمينا ولا في الأقاليم ولا في الهلال البرة وحتى برة من الحدود حن تشاد، يقدروا يتابعوا راديو تشاد في موجة 94.5 ميجا هارس. في دا زاد الأمين العام حن وزارة الإعلام علي محمد نور قال المشروع دا بدخل ضمن

0: انت الراديو واكيد الهيئه انت الاوناما تقدر ترسل الاخبار بمصداقيه ونزاهه للمواطنين المستمعين. وفي الجانب ده الهيئه نظمت دورات تدريبيه كثيره بجانب النظري والعملي، وده لفايده هنا عدد من التقنيسيهن الاوناما بدوا في الدورات من يوم 15 لحد يكملوا يوم 28 من شهرنا القاعدين فوقه. والدورات دي بتمكن وبتساعد التقنيسيه الفنيين هن الاوناما ما ليزودوا كفاءتهم في الخدمة هنت المكنة والمعدات البخدموا بيها في الراديو، إضافة لدا يعرفوا الرقمنة هنت المكنة الجديدة البتحدث الخدمة وبتساعد في الإرسال، ودا البلبي رقبات هنت المسائل الكبار وبتخدم بلدنا تشاد بالخدمة الحديثة. تقدر توسع الإرسال هنا الراديو البسمؤو السكان ليلقوا الأخبار في كل التراب هنا بلدنا تشاد وبرا من تراب هنا بلدنا تشاد، ودي مرحلة جديدة بتواكب العصر الجديد.
1: حاجة هو حبيب عمر، آخر خبر ورشة هنت تدريب نظموها للعمال هنا الإدارة هنت السجون. الورشة دي فتحت أمس الصباح في أوتيل هنا الصداقة هنا في العاصمة الجمينة، وقام بتنظيمها الوزارة هنت العدالة بالتعاون مع المنظمة هنت اليونيسف. تفاصيل الخبر نسموه مع عزي علي ألومة.
2: في مدة هنا 3 يوم المدراء والمسؤولين هنا السجون بيناقشوا كثير من التحديات القاعدة تواجه الأطفال العمرهم من 13 سنة وأقل من 18 سنة وقاعدين في السجن، وده عشان يعرفوا الظروف هنا كربانهم، لأن كثير من المسؤولين والمدراء هنا السجون ما بعرفوا النظام الدولي هنا السجون ولا بعرفوا حقوق هنا الأطفال. والورشة دي تسمح للمشاركين عشان يقووا قدراتهم ويعرفوا ينفذوا العقوبات في السجن. الورشة دي كان نظمتها منظمة هنت الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة هنت العدل، وده عشان يقووا قدرات هنا المدراء والمسؤولين ويدعموا الحكومة في تنفيذ هنا النظام المستدام لقضايا هنا الأطفال ويحسنوا عملية هنا اتخاذ القرارات والدمج الاجتماعي. في الكلمة الكان قدماها أمباي جيغراه غارسن دي فاليري مدير هنا حقوق الإنسان الكان مسلاها لوزيرة هنت العدل، قال الالتزام بقضية هنا حقوق الطفل دا قاعد بواجه حنبولات كبيرة. في شان دا الحكومة هنا تشاد قاعد تخدم في الليل ونهار عشان تحمي حقوق هنا الأطفال. أمباي جيغرا غارسن دي فاليري زاد في كلامه وقال القضية هنت الأطفال البمسكوهم في السجون دا نص عليها القانون، لكن في نفس الوقت القانون فرض حمايتهم، وأكد بكونه مدراء هنا السجون عندهم دور كبير في مراقبة وتوفير هنا الدعم الإنساني للأطفال المساجين، وده ما ببقى إلا بمعرفة هنا القانون البضمن الصحة والحماية هنت القاصرين.
1: شكرا أزالي اللومة. إذن المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7 وتقريبا 31 دقيقة بدأ كمال نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي استقبل أمس في قصير هنا الديمقراطية وفد واحد هنا المجلس الإفريقي الفرنسي العربي للكبار كفاق الوفد في رأس الأمين العام هنا المؤسسة. الوزير المكلف بالتعليم العالي دكتور سيتاك يومبتينا بيني كان رأس أمس الوزارة الشؤون الخارجية النهاية هنت الأعمال هنا التدريب اللي نظموه للشباب الجايين من 8 مراكز هنا التدريب. راديو تشاد قريب تنسمع في كل الأراضي الوطنية في المدن وفي القرى برا. المناسبة هنا الاستلام بطريقة مؤقتة هنا المكنة هنت الإمتار هنت الموجة القصيرة. المناسبة دي كان بقت في دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وحضر فوق المسؤولين هنا الوزارة هنت الإعلام والهيئة هنت الأونما. وصمت أخبار آخر دي النشر الكتب لكم مصطفى بشار محمد حسن موسى حسين عزي علي علومة وحجة هو حبيب ومرقد مع لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير وقبير.

مستمعي الأعزاء الوطني التشادية، أهلا بكم لتاني مرة بعد ما تابعت النشرة الصباحية مع زميلي مطر حسن بن علي. نرجع نذكركم 47 دقيقة في داخل الاستديو إليكم البلاغات المفضلة اللي عندنا لها نقرأ لكم. المهندس روكوبير أجدي خلى المكان للزميل تشوكبي جابرييل هو كمان خلى شال القيادة، ويستمر معنا لقاء نهاية البرنامج وهو متابع معكم دائما لقاء نهاية البرنامج إذاعتكم. كونوا معنا وأني معكم خطوة بعد خطوة. جابرييل ممكن نقرأ البلاغات الصباحية المفضلة. المدير حنال سيمبيس وكمان بيبلغ وبيخبر لكل الريتريتي بيكونوا التكفية عن البنسيون التروزيم ترمستر لسنة 2026 يبدأ رسميا يوم الاثنين يوم 31 شهر أغسطس 2026 في مختلف أجانس حنام. نذكرهم لكم نون كمان الأجانس حنا شقوة فرشة مندو سار بونغور وبالا مونغو وحنا أبشي. وللناس القادم في جمينا ده بيكونوا لهم التكفية تكون العملية رسميا يوم 24 شهر أغسطس 2026، ولبعض من الريتريتي كمان يكون معهم بالبرنامج الرسمي يكون بالسيري. هو كمان من الناس للناس اللي كان يبدو معهم السيري 0.1 و دي يبدأ يوم 31 شهر 8 2026. للسيري 3.4 و 5 يبدو معهم يوم 1 سبتمبر 2026. وللسيري 6.7 و 8 يبدو معهم يوم 2 سبتمبر 2026. وللسيري من 0 لغاية 9 ده كمان يبدو معهم يوم 3 إلى يوم 4 سبتمبر 2026. وللدارين تكفية بالبنوك ده كمان قلي يمشي ودر اللي فيه حنام المعروف بسموه ريب في الإدارة وبلغوا تكفي حنام بالبنوكة. المدير حنا السيمبس بقول البلاغ ده هو يعتبر كونفيكاسي لهم بكونوا أي واحد يمشي ويشيل حقه. وكمان بحث بفكرة حنا جميع الريتريتي ماذا في البلاغ المدير حنا السيمبس روزي ما ماي. الانستيتي سيب مانجم تشاد بقول دي الفرصة وحسعيت للدخول المدرسي 2026 لجميع الطلبة والطالبات. سيب مانجم تشاد ده الحص المهم لكل الطلبة وبالأخص للطالبات القادم في جمينا بكونوا المعدة قط لهم تدريب مهم ويكون كفاءتهم ويكونوا هم الجيل عن المستقبل. وبالفرصة كمان بقول قط لهم دراسة نفس الدراسات انت المناجم ده يلقوها بنسيب مناجم تشاد ده يلقوها بالقسم العربي كذلك وبمختلف المواد اللي هم بدوروها. وده بطلب بفكرة حنا جميع الطلبة والطالبات خليه يقربوا للسيب مناجم تشاد بيكونوا هو خدت لهم فرصة لنجاح حنا أي واحد منهم يلقى التكوين بالكامل. وبقول كمان يعني كان دايرين تشاركوا لكونوا تسجلوا في سيكل حنا بيتس ليسانس ماستر بكونه يبدأ رسميا من يوم 15 أكتوبر 2026. والباب التسجيل كمان فاتي كان دايرين التوضيحات كمان اللي قربوا في السيت مناجم كات القايد ورا كارتي
وقا في كارتي سبنغالي وراء المقر حن الأوتيل أوتيل هونغ كونغ قا في سبنغالي أو تنادي في رقم التليفون 66 82 16 50 مناطة 66 92 16 50. سيب مناجم بدعيكم لكي نجاحنا يلكم بمناسبة دخول 2025-26. نتابع لكم بالبلقة اللجنة حنت الأسماء أو كوميتي دي كريس حنا السوق البزنادو المحنى حنا كارتي لاماجي بطلبوا من كل واحد عندما كان في البكان حنا السوق البنادو المحندة يمشي بأوراقه اليوم يوم القميص يوم 27 شهر 8 2026 بالساعة 7 صباحا. ممكن الوقت ده بدأ وماشي الواحد يقدر يمشي يقدم أوراقه, وفي نفس الوقت كمان عندهم بلاغ واحد مهم بيكلموا لهم للناس اللي عندهم الأماكن. بلاغ حنا 40 السيد محمد أبو المعروف بمحمد أبو دهني وأمر أبو أقي السيد مالم جبرين عيسى الإمام حسن الجد هارون أنجني ودليجي السيف جدة الحاج دنا محمد الحاج جبرين قسيري بخبره بكونه الصدقة حنت الأربعين حنا السنة المرحوم معلم قنبو رمضان كان توفيا بتقى الصدقة حنت الأربعين يوم الجمعة أم باكر في كرمناجي وبتكون في هلة هندلجي السيف. البلاغ ده موجه لكل الأهل الداخل والبرة يحضروا في صدقة الأربعين أنا المرحوم. نكرر بلاغ محمد أبو المعروف بمحمد أبو دهني وأمر أبو أقي مالم جبرين عيسى الإمام حسن الجد هارون أنجني ودليجي السيف جد الحاج داني محمد الحاج جبرين قاسي هارون بقبر لكل الأهل الداخل والبرة بكونوا الصدقة هنت الأربعين عن أنا المرحوم مالم قنبو رمضان بتقى يوم الجمعة عن باكر في كرمناجي في هلة هندلقي السيف. نتابع البلاغ عن الأربعين الشيخ ماما دي سليمان وصالح جدة هارون سليمان محمد قميص كلهم في أبجوخانة كبيرة بخبروا لكل الأهل الداخل والبرة بيكونوا الصدقة حنت الأربعين أنا أخوتهم حوى أب كويس الصدقة حنت الأربعين دي بتقى يوم الجمعة عن باكر في أبجوخانة كبيرة والبلاغ ده موجه لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي. نكرر بلاغ الشيخ محمدي سماعين سليمان صالح جدة هارون سماعين محمد قميص كلهم في أبجوخانة كبيرة بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان والناس اللي في الداخل والبرة بكونوا الصدقة حنت الأربعين حنا المرحومة هو أبو كويس البقى يوم الجمعة والبتقى يوم الجمعة في هله أبجوخانة كبيرة. نتابع ببلاغات هنت الأربعين حامد جدة جدة أمر الشيخ البشير دنا البشير كلهم في حرنجاجي بيخبروا لجميع الأهل والأخوان الداخل والبرة بيكونوا الصدقة هنت الأربعين أنا بيتهم وحماتهم
فان كويس دنا البتقى باكر بتقى أيوم يوم الخميس في حرنجاجي والبلاغ ده موجه لكل الأهل. نكرر بلاغ حامد جدة جدة عمر الشيخ بشير ضهية البشير كلهم بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان هم كمان في الرنجاجي بكون الصدقة انت الأربعين عن بيتهم وزوجتهم كويسة ضهية البقى اليوم يوم الخميس في الرنجاجي انتلقي بول أكا. نتابع بالبلاغ عن أنا أربعين دائما طه حارون جيمي بلاما حارون آدم جيمي بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان الداخل برا بكونوا الصدقة حنت الأربعين أنا أبوهم فكي حارون جيمي البقى أمباكر يوم الجمعة يوم 28 شهر 8 2026 بالساعة واحد ظهرا في كركي ديجيل الزفاي جنب لسوق البقر طه حارون جيمي بلاما حارون آدم جيمي ببلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة بكونوا الصدقة هنت الأربعين حنا أبوهم فكي هارون جيمي البتقى أمباكر يوم الجمعة يوم 28 شهر 8 2026 بالساعة واحد ظهر في كارتي ديجيل زافايا جنب السوق البقر. بلاق حنا حزن عبد القني الضيف توم الضيف الإمام جومبو الضيف جبرين الضيف عبد الكريم بركة الضيف حمزة بركة الضيف الشيق بشارة جرمة معروف ببشارة صوص الشيق رمضان الشرومة الدليجي الحاج محمد دحلوب اللوان جوني دنجسو بلاما حسنة دنجسو وعمر ضهية الحاج يحيى حسنة الحاج حسيني حسنة إبراهيم حسب الله عبد الرحمن يونس إدريس محمد المروب إدريس الجو الشيق النور عمر المدير حركي هارون حسنة هارون مؤمن الإمام عبد الرحمن موسى الإمام عبد الله حسن عمر الجوني آدم حسن قمر معلوم جبرين جرمة علي يعقوب دليجي مكايلة موسى في دمبي دليجي بركة محمد في دليجي بركة محمد جبرين في دمبي الشيخ عبد الرحمن أبغاسي في دمبي الشيخ إبراهيم جبرين بركة في دمبي المدير جبرين جومبو الضيف حسن عبد الرحمن قريسة المدير عمر الشيخ موسى الشريف في دمبي الحاج مؤمن أنجني محمد زارة الحاج حسن آدم الشيخ قربة أليفة حسن محمد المعروف بحسن الدوايا الحاج خالة جبرين الشيخ إبراهيم بنية أبكر أكا أبكر أكا محمد سكر أودا محمد سكر أوضة وعيسى عمر في يوبو بلاما حارون في الكنجي ببلقوا لهم الحزن بوفاة أنا أخوهم وأبوهم الشيخ بركة ضيف جرمة الكان توفي في نجمينا بعد مرض قصير والبلاغ ده موجه لجميع الأهل الداخل والبرة وناس الإرفة والصدقة بتقى اليوم يوم الخميس بعد الظهر في كارتي دمبي في بيت المرحوم ألقى جنب لسوق جنب للرومباي بلفة حنت السوق الحراي حنا دمبي. نكرر بلاقة عبد القني الضيف توم الضيف الإمام جومبو الضيف جبرين الضيف عبد الكريم الضيف عبد الكريم بركة الضيف حمزة بركة الضيف الشيخ بشارة جرمة المعروف ببشارة صوصل الشيخ رمضان جروما ديليجي الحاج محمد دحلوب
اللوان غوني دنغوسو بلاما حسنا دنغوسو عمر دهي الحاج يحيى حسنا الحاج حسيني حسن ابراهيم حسب الله عبد الرحمن يونس ادريس محمد المعروف بادريس الجو الشيخ النور عمر المدير حركي هارون حسن هارون مؤمن الإمام عبد الرحمن موسى الإمام عبد الله حسن عمر الجوني آدم حسن قمر معلم جبرين جرما علي يعقوب ديليجي مكايلا موسى في ديمبي ديليجي بركة محمد جبرين في ديمبي الشيخ عبد الرحمن أبغاسي في ديمبي الشيخ إبراهيم جبرين بركة المدير جبرين قنبو الضيف حسن عبد الرحمن قريس المدير عمر الشيخ موسى شريف في ديمبي الحاج مؤمن انجيني محمد زارة الحاج حسن عادم الشيخ قربة ليفا حسن محمد المعروف بحسن الدوايا الحاج قال جبرين الشيخ إبراهيم بنية أبكر أدا محمد سكر أدا إيسا عمر في يوبو بلاما هارون براما هارونا في الكنجي كل أفوان لهم الحزن بيبلقوا لجميع الأهل وناس الإرفي الداخل والبر بوفاة حنا أخوهم وأبوهم الشيق بركة الضيف جرمة الكان توفيا في نجمينا بعد مرض قصير والبلغ ده موجه لكل الأهل وناس الإرفي الداخل والبر بكونوا الصدقة حينت المرحوم بتقى اليوم يوم القميس بعد صلاة الظهر في بيت المرحوم القاد في كر كي دمبي جنب الرومباي حنا دمبي في لفة إن سوق الحراي إن دمبي سبعة وسبعة وخمسين دقيقة في داخل سيجو تروح حنا راديو كات نتابي ببعض من الغانينا عن الإذاعة الوطنية الجديدة نرجع ونلقى زميلي سمين الفاصل

باسمي وعيسما عمالنا إذا الوطنية الشادية نقول صباح سعيد لكل المستمعين وكل الأحبة الحاليا قاعدين بيتابعونا. أهلا مرحيم، اللهم لكم الصبر والمرحيم، اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة، الفرحين اللهم يزيد فرحتكم، والكام مارقين بفتش اللهم يفتح لكم، واللقوا اللهم يزيدكم، القاعدين بناول الطعام نتمنى لكم طعام لذيذ. الفنان محمد علي درسيلة مع المستمعين شوك بجابرييل قدام لالا فالبيتون، اما محدثكم جلال الزنيري تمانيس شوكه.

يا سلام على المستمعين. بعد ما استمتعنا وسمينا الفنان محمد أري درسيلة نشيف تشوكبي قال لي نرجع نلقى عمال كوستي من فرقة ماما الموسيقية. قال رسلت الدعوة ده كمان ذكرى وذكريات للمستمعين وبالأخص لزميل مال عبا وحناق لزميلي حسن بيت سعيد كل زملة الكان قاعدين يتابعونا بدون فريس. أها قالت من قلبي سيم مدنتك كلام لوبا كلام. نرجع نسمع عمل كوستي

كلمة صباحية، كلمات حساسة من الفنانة عمال كوستي. نقول صباح سعيد لكل الأحبة، كل المسلمين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا، وبالأخص لحبيبنا حاليا من مشاقة من شبنبريا، بالضبط معانا من داخل لينيا أمبوغو، وحتى الكام معانا من داخل دوغي ماجيتاك، وبالذات معانا من كركلا ماجي. صباحكم خير مستمعينا حاليا من مساجد إبراهيم محمد. نقول لك صباح الخير مفرير الجغرافي. أها يلا نقول فوق الصبا سعيد لكل البلامات اللي حاليا قاعدين بيتابعونا والدليقيات، بالأخص لكل الشباب هنا الرنقاجي سيقيتي من داخل قوي، حتى الكامانة من دقليات من داخل فرشة كركنجيري من داخل فرشة كارسين. صباحكم خير، نسمع الفاصل بعد نرجع وانا اوصل مع المستمعين.

كل بداية لحن حياة على مبدا يكمل ولكل شيء له عجل. لكن يا البارز بيقولوا لير سلير عبريلير سنبلر. مما عرفت دي العشارة بتوصف وكن المحدد لنا معكم كمل أو انتهى. ودع أكيد برنامجنا حنا اليوم خلاص كمل بالقسم العربي الدارجي اللي تلقوا بعدين أشي مع الزملة. خلال 75 دقيقة قعدنا معكم وعشنا سوا سميتو البلاغة سميتو أقاني متنوية النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي وسميتو الدعايات مع زملة المهندسين. أما في البداية قدمنا وقدمكم المهندس روكوبير أجدي لكن جبدل التكنيسي حاليا تشوكبي جابرييل. في متابعة البرامج زميل دوبلوم تولوم غايوس وهو بس بعد يجيشيل القيادة معاكم عون مايك محدثكم جلال حسين يحيى. أنتم المستمعين في اختيار موجتكم 94.5 إذاتكم الإذاعة الوطنية الجديدة زي ما بقولوا إيرنتي. ما بس نقول لكم نهار سعيد لكن متابعة سيدة ما باقي برامجنا الراديو كات. إلى اللقاء باي باي أو تشاو.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة، برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأنما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أنما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. زي ما تعرفوا في تشاد، يعني في الكثير من المدن الكبيرة بل المعاهد العامة انت الدولة، هناك في مؤسسات تعليمية خاصة ST وأيضا حتى الانيفرسيتي الخاصة فتحوها عشان تلبي رغباتنا أولياء الأمور عشان يقروا يالهم في المدارس وأيضا المعاهد والجامعات الخاصة. يعني مؤسسات التعليم الخاصة الفكو في تشاد، هل هي قاعد تقري أديل وقاعد تخرج ناس عندهم كفاءة، عندهم معلومات جيدة، وهل يعتوب يخصد لهم أو بديم الإذن عشان يفتحوا المؤسسات التعليمية العليا الخاصة وأيضا الاعتراف بالشهادات؟ هل شهادات انت الانستيتي والانيفرسيتي البريفي دي مؤترفين بها رسميا عشان الإنسان الكمل يقدر يخدم بها طوالي مباشرة، وكيف يقدروا يقيموا يفاليي الناس القاعدين بتخرجوا من الجامعات والمعاهد الخاصة؟ ده موضوعنا في برنامج حوار الساعة لمدة هنا ساعة كاملة مع ضيوفنا في داخل الاستديو، كل من الدكتور مالا هجار ده نائب رئيس جامعة هيك تشاد، نائب رئيس جامعة هيك تشاد والمكلف بالقسم العربي في جامعة هيك تشاد في نفس الوقت، وأيضا معانا الدكتور إسماعيل محمد طاهر ده نائب مدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة، وأيضا معانا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. السلام عليكم ورحمة الله. إذن في مدة هنا ساعة كاملة في موضوعنا زي ما ذكرنا مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. وأيضا فيما بعد ما ضيوفنا نقدم لهم الأسئلة ويجيبوا أنتوا المستمعين القاعدين تسمعوا البرنامج، أيضا بإمكانكم تقدموا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو ويجيبوا على أسئلتكم عبر رقم الهاتف 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا أول سؤال نوجهه لدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك تشاد. السلام عليكم دكتور.
1: مرحبا عليكم. السلام.
0: دكتور قدم لنا جامعة هيك تشاد تأسيسها والأقسام اللي فيها، متى أسست وكيف؟
1: شكرا جزيلا لك ولمتابعي برنامجك، تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. جامعة هيك تشاد تم تأسيسها في العام 2003 وكانت كمعهد عالي، لم تكن جامعة في حينها، فمن ثم انتقلت إلى جامعة في العام 2016، أصبحت جامعة بمرسوم من بقرار من وزارة التعليم العالي، توجت بعد الجهود التي قامت بها الجامعة في الفترات السابقة من العام 2003 وحتى العام 2016، وبناء على ذلك أصبحت جامعة. والآن بفضل الله تعالى جامعة هيك تشاد انتقلت في مراحل متعددة من معهد إلى جامعة، ثم في أيضا في العام 2020 أيضا من المعلومة المادة المهمة أن جامعة هيكشات حازت على عضوية منظمة الكاميس، وتم تسجيل 8 تخصصات تقريبا معتمدة من منظمة الكاميس. ومنظمة الكاميس هي المنظمة التي تتبع لها تشاد في التعليم العالي حاليا. فالتخصصات الموجودة بالجامعة هي تخصصات نظرية وتطبيقية، كليات العلوم التجارية، الاقتصاد، الإدارة، المحاسبة، البنوك، التمويل، إدارة الجمارك والنقل، إدارة الشركات، أيضا كليات القانون والحقوق والعلوم السياسية بشقيها، كل أنواع القانون، القانون العام، القانون الخاص، وأيضا العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا كليات علم الاجتماع أيضا موجود بالجامعة. أضف إلى ذلك الكليات العلمية، كلية علوم الصحة البشرية التي تم إنشائها منذ العام 2018، وبها قسم الصيدلة وقسم المختبرات الطبية وقسم التمريض. أضف إلى ذلك كلية العلوم والتكنولوجيا التي فيها كل أقسام الحاسوب مثل هندسة البرمجيات وأمن الشبكات والآي تي أو نظم المعلومات وغيرها. أضف إلى هذه التخصصات معظمها موجود في مرحلة الماستر.
0: نعم، شكرا دكتور حجار مالا على هذه المعلومات اللي قدمتها والتي تتعلق بجامعة هيكشات تأسيسها والتخصصات التي تضمها. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر، نائب المدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. عرفنا عن معهد المعرفة.
2: شكرا جزيلا لك أخي عبد الصادق. طبعا معهد المعرفة هو واحد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بكات، أسس في سنة 2021 بقانون رقم 082 صادر من وزارة التعليم العالي، وأيضا دعم هذا التصريح بتصريح آخر من وزارة الصحة في 2023 تقريبا، فهذا كان قانون أيضا يدعم تأسيس بعض الكليات التابعة للشؤون الصحية، وأيضا يقتضي الأمر القانوني أن يكون هناك بعض التصريحات الصادرة من تلك الوزارة، فبالتالي أخذ نمط تصريحين. طبعا المعهد هو واحد من المعاهد الجديدة الآن في الساحة، ويعمل على مستوى التدريس العالي أو التعليم العالي بتقديم خدمة نظرية وتطبيقية في مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات تدرس باللغة العربية وتدرس باللغة الفرنسية، وأيضا هناك داخل هذا المعهد يوجد مركز تدريب مستمر. هذا المركز التدريب المستمر أيضا فيه مجموعة من التخصصات والدورات المنتظمة التي تكون موجودة على مدار العام، وأيضا تعمل بالتنسيق مع الكليات أو الأقسام الموجودة داخل المعهد في مسألة الدعم وتطوير وتقوية قدرات الطلاب. طبعا من أهم الأقسام التي توجد في المعهد قسم العلوم الصحية والطبية، فيه مجموعة من التخصصات، عندنا تخصصات في المختبرات الطبية، وأيضا تخصص علوم التمريض والنساء والتوليد، بالإضافة إلى أن هناك قسم العلوم الاقتصادية والإدارية، وأيضا هذا القسم فيه مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات متمثلة في إدارة وتنظيم الشركات، الإدارة والاقتصاد، المحاسبة المالية، وغيرها من التخصصات مثل البنوك والتأمين، بالإضافة إلى الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، أيضا مقسم إلى مجموعة من الأقسام في الصحافة الرقمية، وأيضا عندنا الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى العلاقات العامة والإعلان. بالإضافة إلى ذلك يوجد قسم هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدم درجة الليسانس في الشبكات، وأيضا في تخصص البرمجة. إضافة إلى ذلك لدينا أيضا قسم الآداب واللغات في ليسانس في الترجمة، وأيضا يخرج طلاب متخصصين في ترجمة من اللغات العربية في المخصصة فرنسي عربي إنجليزي عربي أو بالعكس، فبالتالي هذه هي التخصصات الموجودة في هذا المعهد.
0: نعم، شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات المتعلقة بمعهد المعرفة. دكتور علي يحيى قجة، نائب مدير معهد كافاس، عرفنا عن هذا المعهد.
3: طيب، تحية لك وتحية لكل المتابعين الآن يتابعوننا في كل مكان. معهد كافاس للعلوم والدراسات الاقتصادية والاجتماعية هو واحد من المؤسسات التي تتبع لمؤسسات التعليم العالي. نال التصريح الرسمي من وزارة التعليم العالي بالقرار 256، وهو معهد يهتم بالتكوين والتأهيل والتدريب وتقديم خدمات للمجتمع فيما يتعلق بالتثقيف والوعي والاهتمام بالقضايا الوطنية. المعهد فيه عدد من الأقسام، وهو قد يكون ينفرد عن بقية المعاهد الأخرى التي تدرس باللغة العربية ببعض التخصصات. يعني الحاجة الذي هو المعهد ينفرد بها قسم إدارة الكوارث واللاجئين. هذا القسم قد لا يكون موجود في أغلب المعاهد الموجودة داخل جمينة، والمعاهد الخاصة لأن الوزارة تطلع تقريبا عددها أكثر من كم 40 معهد خاص في مدينة جمينة إضافة إلى المعاهد الأخرى الموجودة في الولايات. فهذا القسم ما موجود في المعاهد حتى بالعربي أو كان باللغة الفرنسية. ثم المعهد عنده قسم آخر يسمى قسم إدارة المستشفيات، هذا أيضا غير موجود. إذن المعهد يتميز بهذين القسمين، إدارة الكوارث واللاجئين ومن ثم قسم إدارة المستشفيات. بقي أنه يشترك مع بقية المعاهد الأخرى والجامعات الخاصة داخل مدينة جميلة، قسم إدارة الموارد البشرية، قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، إدارة الشركات، وهذه الأقسام هي متاحة وموجودة في أغلب المعاهد الأخرى الموجودة داخل العاصمة.
0: نعم، شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء. أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم نحن نتحدث عن مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني المؤسسات انت التعليم العليا القادة في تشاد، الانستيتي القادين البريفي القادين انشؤهم، شنو القادين بقدموه في المجتمع، وهل شهاداتهم ده الدولة معترفة بها عشان الناس اللي كنكملوا طوالي هم نقولوا زيهم وزي الناس اللي اتخرجوا في المؤسسات العامة. ده الموضوع الانينا قادين نتكلموا فوقه في برنامج حوار الساعة. وضيوفنا في داخل الاستديو كل من الدكتور هجار مالا نائب رئيس جامعة هيك تشاد، وأيضا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستي والإنيفرسيتي البريفي القاعدين في تشاد، تقدروا تسألوا وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو عبر نمرة التليفون 61-53-50-20 أو 94-94-09-54 طبعا دكتور هجار مالا، على حسب المعلومات اللي ذكرت في جامعة هيك تشاد من تأسيسها في 2003 وقاعد تقدم خدمات ولديها أقسام كثيرة وكذا، كيف أنتوا تقدروا تضمنوا الجودة عشان الناس اللي يتخرجوا يكونوا عندهم يعني عندهم إمكانيات وعندهم مستوى ويقدروا يدخلوا في سوق العمل ويشتغلوا بكل، لأن أكثر الناس يعني حتى الآن في مفهوم الناس المؤسسات انت التعليم الخاصة دي يعني مهما كانت يعني مستوى ما يكون زي المؤسسات التعليمية العليا العامة.
1: سؤال مهم، وقد يتساءل الكثيرون يعني في مثل هذه الأشياء عن الجامعات الخاصة ومدى اعتماد شهاداتها أو كذا، لكن نحن نقول أن الجامعات الخاصة والتعليم الخاص هو في العالم كله يعتبر يعني التعليم الأفضل، ويكفي أن أفضل جامعة في العالم جامعة هارفارد هي جامعة خاصة. فأما عن المعايير الخاصة بنا في جامعة هيك تشاد حتى نضمن جودة خريجي ومخرجات قادرة على أن تقدم ما نسميه نحن بإحداث التنمية المستدامة وإحداث التطوير، ويساعد في بناء وطنهم ومجتمعاتهم، ويعود هذا التعليم بالنفع الخاص لهم ولأسرهم. فنحن نعتمد معايير، هذه المعايير أصلا تنتج من ماهية العملية التعليمية نفسها. إذن أهم شيء نحن عندنا في ضمان الجودة هو إعداد بيئة تعليمية مناسبة. نحن نهتم جدا بالبيئة التعليمية، نهتم جدا بقاعات الدراسة، نهتم جدا بالمكتبات، نهتم جدا بالإضاءة، بالتهوية، بتوفر كل ما يساعد الطالب، توفر الإنترنت. هذا من ناحية. الناحية الثانية هو الشخص الذي يقدم المعرفة لهؤلاء الطلاب، اللي هو عضو هيئة التدريس أو الأستاذ أو المحاضر كما يطلق عليه في أدبيات التعليم العالي. أيضا لدينا معايير في اختيار الأستاذ، فهذه المعايير تنبني على معايير مؤهلات أكاديمية، مؤهلات أخلاقية، مهارات يمتلكها وقدرته على توصيل المعلومة بالشكل الصحيح، وقدرته على المواكبة، وقدرته على تطوير ذاته. فهذه معايير موجودة عندنا. أضف إلى ذلك وضع الهيكل التنظيمي أو الإداري للجامعة نفسها، يعني يتم تصميم الهيكل التنظيمي من أجل أن ينفذ هذه الأشياء بالدقة.
0: شكرا. نشيل المستمع، مستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشة، يتفضل. عبد الكريم إبراهيم،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: نعم نشكر ونشكر بيوفر.
0: نعم.
4: بالنسبة للمعاهد والجامعات الخاصة، هي أصلا تكون الإنسان أفضل من الجامعات العامة، لأن تجريبيا كده أنك قابل النادم التخرج من الجامعة الخاصة ده معناته أنت أخلاق وبعاملك معاملة حسنة، لكن الجامعات العامة هي كأن تعلم بوتر أن ترى أفانتو منا يشوفوا مصلحتهم الخاصة أو مصلحة الإدارة. ما في زل درس من الجامعات العامة وبيشوف مصلحة الوطن أو المواطن، يعني ما نتا ألم
0: أنينا درسنا في عامة وقاعدين نشوف مصلحة المواطن.
4: أيوة خلاص أنا
0: أيوة يتفضل.
4: في بعض الناس أدرسوا اللغة العربية لأن المادة الدينية دي تخلون برجعوا، لكن أنا أصلا مسيت المستشفى لقي الناس تخرجوا من الجامعات العامة، مرة جات في دور دو يقول لها يا أخي كان أجباك أرجع، ما أجباك أمشي، ومستشفى عام الدكتور بيقول كلام مثل لأن كأن أسكر بس من المعسكر يجابهم الياتل هم بيشوفوا، يعني مع أن هم شالوا سيستم بوليتيك ديمستراتيون كونوليزي. ده الجامعات الخاصة، الجامعات العامة. أما الجامعات الخاصة سلوكهم طيبة، كان كفائتهم دي ما نعرفها، لكن سلوكهم طيب من الجامعات العامة. ده مشاهد بالعين. تجريبيا كده. وأنا نطلب من الجامعات الخاصة، لماذا لم يأسسوا كليات الزراعة والبيطرة؟ ده أشياء مهمة في دولتنا هنا، لأن أصلا خمامات البقرود هنا ما محتاج لها، لكن الزراعة والبيطرة ده مهمة لنا، دايرين نخير زراعتنا وبيطرنا دايرين نتطوروا ما لما يجي في المجال ده. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. شكرا عبد الكريم إبراهيم من أبشة. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوع اليوم قاعدين نتكلموا في مؤسسات التعليم العليا الخاصة في شات الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. ضيوفنا في داخل الاستديو الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك شات، وأيضا الدكتور علي يحيى جوجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. أنتم المستمعين القادين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي بريفي القادم في الشات، تنادونا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53. معنا المستمع يوسف عزلو، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.
5: خير طيبين الله عليك.
0: بخير تفضل.
5: عندي ملاحظة وأسئلتين وغيرها ثلاثة.
0: نعم.
5: الملاحظة يعني أنا بكل شيء بشكر الضيوف والإميسيون يعني البرنامج.
0: نعم.
5: بس أنا في الملاحظة دي يعني ما شاء الله المعاهد دي ما قصرت، المعاهد الخاصة دي ما قصرت. بناية التعليم دي ما قصرت. واجب صوتها.
0: نعم.
5: أما ما أعرف إن ده في معاهد واحدة إن ده يعني زيادة من 30 أقسام وقيل 40 أقسام، وكان جيت في الصعيدة في الأرض الواقع ده ما في زيادة من 10 لسن. وفي اللي في البلايستيشن دي عياد يعني بيكلموا لنا زيادة من 30 أقسام وقيل زيادة من 30 أقسام. أنا نزور أخلي أي معهد يكون صادق في الدعاية اللي يقدمها ده شهر واحد. النجاح، نسبة النجاح في نهاية السنة في نهاية العام الأكاديمي أنا يعني اتفاجأ مرة جلست كثيرا الإخوان الدرس في المعاهد الخاصة والمدرسين عن المعاهد الخاصة، فنسبة النجاح هناك يعني أشي مرة تقريبا 95% وفي معاهد واحدة 100%. الما نجح ده معناته ما كفى قروشة، ما دفع قروشة السنوية، بس ما هي واحد شيء ده حاصل جيد أكيد مؤكد. ونعرف الأسماء أن ما هي كنا عارفها، ما ده نذكر في الإذاعة عشان ينتقل الشرف متأكد ما يجابي. إذا كان أنت ما نجحت معناته قروشة كان أنا العام الأكاديمي ما كفيته ما كملته، ده ما في شيء خلاك ما نجح، وإلا كمان 100%. طيب أنا السؤال قلت له جانس عن نفسي الناس دول ده البنجح 100% دول ده هل عم باكر بيجيب نتيجة كويسة في سوق العمل؟ ده السؤال الواحد. السؤال الثاني ما شاء الله هم ما قصروا من ناحية الأقسام، كل الأقسام دي قاعدة في المعاهد، ما أنا ما خصصوا أقسام خاصة للأشخاص المعاقين مثلا، الأقسام تربط الأشخاص المعاقين بالمجتمع دي ما أنا ما خصصها في معاهدهم، ما دام انتم عارفين كل الأشخاص المعاقين ما يدوا باستطاعوا يفكوا فوق المعاهد، ثم إنهم يستطاعوا فوق المعاهد دول ده ما ليش هذا ما فكروا فوقه.
0: نعم كويس.
5: السؤال الثالث والأخير وربع نكون نجي في دور ثاني إذا كان سمحت لي.
0: نعم.
5: السؤال الثالث بدور أنا بشكر كل المعاهد وبالذات هيك شاد وما شابه ذلك أنتم فرص للأشخاص المعاقين يدرسوا معهم ما شاء الله، الله يقبل أجرهم إن شاء الله وحط الميزان حسناتهم. أما سؤال الأماكن عن الدراسة مثلا للأشخاص المعاقين قالت لعب دور مرة في المعاهد الخاصة دي. المعاهد العمل دي ما خليها لكن في المعاهد الخاصة هل خطوا خطة كي بيكون قدام مثلا كان يبنوا اسمه شنو فصول أو قاعدة، هل شالوا استعدادات كي بيكون الأشخاص المعاقين مثلا البلزوم لازمين بيكون دولة يقدروا نفس بسهولة ويدرس ما قال زيهم وزي الآخرين. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يوسف عزلو على الأسئلة اللي قدمتها. إن شاء الله ضيوفنا في داخل الاستديو يجوبوا. السؤال الأول المستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشي قال ما لا ما تفتو أقسام هنا الزراعة وهنا البيطرة، ممكن أستاذ ما لا ترد على هذا السؤال ونمشي الأسئلة بقية الأسئلة نديرها بقية الزمن.
6: نعم.
1: أوكي سنرد، لكن أنا كنت أفضل يعني أننا نستمر في الحوار قليلا، ربما الأسئلة التي يسألها المستمعين نحن نجيب عنها من خلال الحوار.
6: نعم.
1: فحتى الآن يعني نحن لم نتكلم كثيرا، فبالتالي ما في معنى أننا نجيب عن أسئلتهم. بالنسبة لكليات البيطرة والزراعة، الجامعات الخاصة هي تتعامل بمسألة العرض والطلب، يعني لأنها جامعات تمول من ما يدفعه الطلاب، نحن ما لا نمول من الدولة، ما عندنا ميزانيات من الدولة، فبالتالي نحن نفتح الأقسام بناء على الطلب. فهذه التخصصات السبب الوحيد أنها ليست فيها رغبة في القطاع الخاص. يعني الآن لو فتحنا زراعة، فتحنا بيطرة، فتحنا تربية، هذه هي الحمد لله الجامعات الحكومية وفرتها ومجانا. وبالتالي أيضا نحن نربط دائما في التعليم الخاص، نربط التعليم بسوق العمل، إنه الشخص حينما يتخرج، ونحن نتحدث عن سوق العمل بشكل عام، يعني ما بالضرورة أن يعمل كل الناس فيه.
6: نعم. شكرا
1: في الحكومة.
6: شكرا جزيلا نشيل مستمعين بعد ننتقل للزميلين إن شاء الله. معنا المستمع يوسف محمد.
7: نعم.
6: أيوة تفضل.
7: سؤالي بالنسبة للإنسان المتعلم والإنسان الجاهل لا يستوون. وعندنا الطلاب هنا الجامعة مجمعنا، ولا طلاب هنا أي طالب عندنا في مجمعنا إذا تركبوا في التوبيس يعملوا أشياء كالأطفال، يعيروا ده ويطبعوا ده ويضرب ده. هذا طالب علم، مهما أن يكون الإنسان في الشارع ما يستوون. فلماذا الكلية تحذر هذه الطلاب من هذه الأعمال الشرب؟ هذا الحكومة والطالب والرايح والجاي كلهم يعمل أشياء بغل وبيعمل هذا، لازم يكون الطالب عنده أدب، ما يعمل نفسه مثل شافع في الشارع يعمل أشياء ويعملون هذا. والإنسان الغريب لو شاف يقول هذا الطلاب علم، ولكنهم أشياء مثل أيال الترامبول. فهذا الشيء عندي غيرة عليه، ومن أجل ذلك بهذه.
6: نعم. شكرا شكرا يوسف محمد على مداخلتك. طبعا الدكتور إسماعيل محمد طاهر في مستمع سأل كونه في المؤسسات التعليم الخاصة أحيانا الدعاية تكون زائدة عن اللزوم، وأيضا نسبة النجاح أيضا كبيرة جدا، تلقى مثلا الناس ينجحوا 100%. يعني ده الشيء ده بخلي الناس بيشككوا في مصداقية هذه المؤسسات.
2: طبعا مسألة التعميم أول نحن نرفض هذا، وهي شخص محايد ومنصف يرفض مسألة التعميم في أنه هناك بعض السلوكيات

0: تمام. وفي الواقع نجد أن المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة تسير وفقا للقوانين والنظم واللوائح التي وضعتها معايير التعليم العالي، خاصة نظام الـLMD. طالما أن الطالب استوفى هذه الأشياء سوف يكون هناك النجاح، يعني من المؤكد. مسألة أن النجاح يتجاوز مرتبة 95%، هذه ربما تكون واردة، ولكن لا تنفي أن هناك حالات تصحيح وحالات تقييم واضحة وصريحة في بعض الجامعات، وأنا أدرس في عدة أماكن، نجد أن نسبة النجاح أقل من ذلك بكثير. بالتالي المسألة الآن هناك صورة نمطية عند المجتمع في أنه المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة فيها هذه الظاهرة، وهذا حديث غير صحيح. طيب الآن هناك خلط في مسألة لا لا لا لا مع بعض الأشياء التي مثلا تمارس أمور خارجة عن دائرة النزاهة، وهذه مسألة الآن في أغلب الجامعات والمعاهد الخاصة أصبحت تحارب. فبالتالي نجد الآن في السنوات الأخيرة نجد أن هناك قدر كبير جدا من الطلاب الذين كانوا يظنون أن هذه المعاهد والجامعات الخاصة هي أماكن للمرور، عندما دخلوا اكتشفوا أن قدر كبير من الأخبار والمعلومات التي لديهم غير صحيحة، فبالتالي انسحبوا وظل في هذه الجامعات والمعاهد الخاصة قدر من الطلاب الجادين. طيب المخرجات كما تحدث أحد الإخوة الآن في الاتصالات أنه هناك مسألة السلوك والتعامل الذي يخرج به الطالب من الجامعات الخاصة، وهذه حقيقة الآن. عندما نذهب إلى البنوك، نذهب إلى المستشفيات، نذهب إلى العيادات، نذهب إلى الشركات، نذهب إلى القطاع الخاص المدار بصورة مؤسسية في كاد، نجد أن الأغلبية من العاملين في هذه الأماكن هم من خريجي المعاهد والجامعات الخاصة. لماذا؟ لسبب بسيط جدا. أولا نوع التعليم النوعي الذي تحصلوا عليه في هذه المعاهد والجامعات الخاصة أعطاهم قدرات يمارسون فيه عبرها هذه الوظائف أو هذه المهن بصورة جيدة. ليه؟ لأنه في الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة هناك مساحة أوسع من التعليم العالي، وكلنا الآن في هذه المنصة نعمل في كلا القطاعين نعرفه. فهذه واحدة. الشيء الآخر أن الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة لديها ميزة أخرى متوفرة عندهم غير متوفرة في أغلب الجامعات العامة أو الحكومية، وهي ميزة التدريب على مستجدات العصر. يعني تجد أن هناك معامل، تجد أن هناك مكتبات مختلفة، تجد أن هناك مختبرات مختلفة. فبالتالي الطلاب في هذه المعاهد الخاصة أغلبهم يستطيعون أن يتعاملوا مع بعض البرامج التي لا توفرها لهم منصات المعاهد والجامعات العامة أو الحكومية. فبالتالي هناك فرق كبير. مسألة أنه يكون هناك الشق الثاني من السؤال.
1: نعم. يعني في دعاية زائدة عن اللزوم.
0: طيب الآن مسألة الدعاية زائدة عن اللزوم، من الأشياء المؤسفة لا بد أن نتحدث أيضا عن بعض الأشياء الصغيرة التي نعاني منها كمجتمع، وهي أنه أغلب الطلاب وحديثي العهد بشهادة بالعمل بالحياة الجامعية عندهم مشكلة أنهم يعرفون من الأشياء أسماءها فقط. مثلا عندما أنا أتي وأقول أنه عندي كلية أو قسم مخصص للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، هو سوف يصور لنفسه بعض الأشياء الأخرى ويظن أن تكنولوجيا الاتصالات هذه هي عالم آخر مغاير لعالم الإعلام، بينما الحقيقة أنه هذا هو إعلام مواكب لمسألة التكنولوجيا أو تسخير التكنولوجيا في المسألة الإعلامية. فبالتالي عندما يأتي الطلاب ويسجلوا يسألونك عن أشياء ربما تكون غير موجودة، فبالتالي درايتهم بالتخصصات هذه مشكلة. صحيح أحيانا تجد بعض المؤسسات يكون لديها مثلا في قائمة المعاهد الأقسام التي مصرح لهم بفتحها بعض الأقسام التي لم تعد منفذة أو بادئة في العمل، فبالتالي هذا أيضا يعمل بعض التشويش.
1: نعم. شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات اللي قدمتها وعلى إجابتك للأسئلة. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوع اليوم في برنامج برنامج حوار أسماء مؤسسات التعليم العليا الخاصة في شات الجودة الاعتماد الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني كثير حاليا في شات إذا كان شفنا في جامعات عامة موجودة، لكن الجامعات الخاصة والمعاهد أيضا البريفي ظهرت وقاعد تؤدي واجبها. هل هي قاعد تقري زي بالنظر

0: قاعدين بجروا في اليونيفرسيتي الببليك الاخرين ولا الانستيتي ببليك البريفي كله قاعدين بجروا اديل ولا ما بجروا اديل؟ وهل شهاداته بالقايد يعني بجروا وبمرقوا بعده كله نفس الشهادات عن النادم البجري في اليونيفرسيتي ولا الانستيتي ببليك سوا سوا؟ وايضا هل الطلاب القاعدين بيتخرجوا وبكملوا هناك ده كله هم ذاتك نيفو حقهم مستوى حقهم مع الطلاب البجروا هناك في المؤسسات العامه الببليك كله سوا سوا وبوظفهم ايضا في نفس الشيء؟ عشان ده اليوم معانا في داخل الاستديو في برنامج حوار الساعه كل من الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعه هيد تشات والدكتور علي يحيى قجه نائب مدير معهد كافاس وايضا الدكتور اسماعيل محمد طاهر مسؤول خليه ضمان الجوده بالمعهد العالي لعداد المعلمين. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله تخص الانيفرسيتي ببليك ولا الانسيتي الانيفرسيتي بريفي ولا الانسيتي بريفي تقدروا تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 او 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. نتجه إلى نائب رئيس معهد كافاز الدكتور علي يحيى قجة. على حسب ما تابعتم هل لمعهد كافاز شراكات مع الجامعات الأخرى علما بأن التخصصات التي ذكرتموها كثيرة وكبيرة أيضا، هل لديكم مثلا علاقات مع الجامعات الأخرى حتى تتعاونون في مجال تقديم هذه الدروس وأيضا استيفاء بعهودكم فيما يتعلق بالتخصصات المختلفة للمعهد؟
1: كويس سعادة الدكتور، شوف أن مؤسسة التعليم العالي هي واحدة من الروافد التي تغذي التعليم العام في أي بلد من البلدان.
0: نعم.
1: في ثغرات معينة ممكن القطاع العام لا يهتم بها أو يراها أنها سنوية، يجي القطاع الخاص ويسد تلك الثغرة. فمعهد كافاس باعتباره معهد حديث لأنه لم يمضي من عمره الآن إلا أكثر من 6 سنوات، عنده شراكات وعلاقات مع بعض المعاهد الموجودة داخل الجمين هنا. في هذا الإطار استطاع أن يشتغل في هذا المجال شغل كبير جدا جدا. بعض الأقسام الموجودة لما جينا في مسألة الشهادات والاعتماد من الهيئة الوطنية للامتحانات الأونكس وجدنا أن الأقسام دي غير موجودة هناك.
0: نعم.
1: وفي شهادة على مستوى الوطن تسمى بيتس ناسيونال، بعض الأقسام دي ما موجودة، فلذلك فعلنا مسألة الاشتراكات مع بعض المعاهد الأخرى واستطعنا أن نحصل على الشهادات من بالتعاون مع تلك المعاهد. فلذلك أن علاقاتنا وزمالاتنا وبقية المعاهد كانت علاقة سمحة وجميلة جدا جدا.
0: نعم شكرا دكتور علي يحيى قجان. ننتقل إلى دكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيد تشات. طبعا دكتور، الوزارة في الأيامات الفاتت اتخذت قرار كونه حتى الناس الطلبة الكملوا من الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة في تشات لابد يخضعون إلى امتحان موحد لكي يتأكدوا من مدى أيضا إمكانياتهم ومستوى حتى تجاز شهاداتهم. ما رأيكم في هذا؟
2: وزارة التعليم العالي هي مسؤولة من التعليم العالي الخاص، لأن التعليم العالي الخاص هو أيضا ضمن اختصاصات وزارة التعليم العالي، لأن هناك إدارة داخل وزارة التعليم العالي اسمها إدارة التعليم العالي الخاص. ووزارة التعليم العالي هذا ليس شيئا جديدا، هي أيضا أصلا تتابع هذه الجامعات الخاصة خطوة بخطوة، تتأكد من سلامة العمل، تتأكد من احترامنا للوائح للقوانين أننا نعمل، لأن كل القوانين، يعني أنا أريد أن أؤكد لك أن كل القوانين التي نعمل بها هي قوانين وزارة التعليم العالي، فبالتالي الوزارة عبر إداراتها المختلفة يجب أن تتأكد. فهم قاموا، كان شيء موجود في بعض التخصصات، ودائما يكون في بعض التخصصات، بعض التخصصات التي يرونها أنها مهمة يضعون لها امتحان، وكان في الماضي امتحان البيتس ناسيونال يتم في السنة الثانية، وبناء عليه الطالب ينتقل للسنة الثالثة. والآن أيضا هي عبارة عن فكرة في فكرة، لأننا نحاول أن الوزارة تحاول أن تعمم هذه المسألة إلى ليسانس، وأعتقد أن هذا الأمر إذا تم الأمر ليس بالسيء، وإنما بالعكس هو يذهب في الاتجاه الصحيح، لأن تعطي مصداقية أفضل، تعطي مصداقية أكثر، وأيضا يمكن أن تكون بشكل أفضل. هي أنا أقول أن هذه العملية هي عبارة عن عملية تدقيق، عبارة عن عملية زيادة في الجودة أو في المتابعة ليس إلا، فنحن أعتقد أن هذه الخطوة تمشي في صالح الجميع.
0: نعم. نشيل المستمع بعد نرجع المستمع باشر. إبراهيم باشر اتفضل.
3: نعم، أول أشكر الإذاعة.
0: من وين باشر؟
3: من مدينة بتكين. طالب
0: من بتكين اتفضل.
3: نعم، أول أشكر الإذاعة.
0: نعم.
3: ثانيا أشكر الدكاترة الضيوف.
0: نعم،
3: الذين درسونا في الجامعات، وأشكركم أنتم أيضا، وما ننسى الجامعات اللي درسنا فيها.
0: نعم،
2: وين درست؟
3: درست في جامعة الملك فيصل.
2: نعم، ما شاء الله.
3: جامعة الملك فيصل.
0: نعم.
3: في بس في نقطة معينة.
0: أيوة.
3: في بعض الجامعات العامة والجامعات الخاصة، مثلا الجامعات العامة مثلا نقول جامعة جمينة يعني، أو جامعة خاصة جامعة هيرت شات. نعم.
0: أيوة.
3: نعم، في بعض الطلاب أو بعض الدكاترة أو بعض المحاضرين أو المدرسة يقولون عن الجامعات العامة والجامعات الخاصة. الجامعات العامة معناها تخرج طلاب يعني غير مميزين، وخاصة الطلاب الذين يدرسون باللغة الفرنسية.
0: شكرا. نعم. أيوة. نعم باشر.
3: نعم، في من ناحية النقطة دي يعني أردت أن أقول للطلاب الذين يدرسون في المدارس العامة والخاصة بيكونوا يعني في بقعة واحدة، يعني ما يكون مثل تفرقة، يعني يقولوا أنت درست في الجامعة العامة ودي جامعة خاصة، ما هذا درست الجامعة العامة اللي بيشوفوها مثل ما
0: تعرفين. نعم، شكرا جزيلا باشر. إبراهيم باشر من بتكين على مشاركتك معنا. ننتقل للمستمع يوسف عزلو. اتفضل يوسف.
4: السلام عليكم ثاني مرة.
0: نعم،
4: أنا برجع للأستاذ الدكتور المحترم سيد محمد طاهر.
0: نعم،
4: أنا بدون أقول لك خليك واضح، خليك أبو كنت بسكلام، خليك كلير كلمة سبيل عشان نفهم منك زي واي أصلا. هو بيكلم في النوع، بيقول النوع ده ما شاء الله في المدارس المعاهد الخاصة، ده النوع ده ما شاء الله من العدد. لكن أنا نذكر شغلين في المعاهد الخاصة، الأغلبية هم محتاجين للعدد ما محتاجين للنوع. أنا كلام اللي قاله هو اللي ممكن أنكون من عام 2025 وجاي. لما كان قبال ترى الأغلبية ده العدد ما النوع. النوع ده كان قال أصلا في المؤسسات الخاصة مثلا زي درب أمثال في البنوك. طبعا البنوك ما ماجي لأنه كل لقى قاعد يفكر دي بس. البنوك كان ده بس كلام أنت قاعد تهجير الناس شغالين في البنوك، ترى أغلبية ما بيحترموا الناس. أنا قاعد أهجير بدليل ما ساكت. وكان هم دول مرقوا مثلا من المعاهد الخاصة ده. ما معناته كان كده هم كونوا الجيل ما بيحترم الناس. كان ده مثلا في البنوك.
0: شكرا يوسف عزلو. على ذكرتنا سؤالك واحد كان جبال قدام، خلي ندي دكتور معلاء. هل عندكم في جامعة هيكشات الحالية عندها تقريبا 23 سنة في طلبة ذو احتياجات خاصة مثلا عندي كابي ولا كده قاعدين بقروا؟ هل انتم راعيتوا مثلا ظروفهم فيما يتعلق بالفصول اللي هم بدرسوا فيها؟
2: طيب الحمد لله. أولا نحن نشكر الله كثيرا أن تشات من البلدان اللي ما فيها إعاقة كثيرة، ما في إعاقات كثيرة. أولا جامعة هيك تشات نحن نقدم منح لذوي الاحتياجات الخاصة عبر جمعية أو منظمة ينتمون لها. هذه الجمعية تقدم لنا عدد من الناس. نحن حينما يقدم لنا مثلا نعرف أن الفرقة الفلانية فيها شخص مثلا معاق، فبالتالي من اختار القاعات الملائمة، يعني نحول كل الفرقة بناء على لو كان شخص واحد معاق مثلا السنة الأولى هؤلاء مثلا قاعتهم في الطابق الثالث، فإذا في طالب معاق يحولوا إلى الطابق الأرضي حتى نسهل لعملية الشخص المعاق. نسمح مثلا الآن مثلا إحنا داخل الجامعة هيك كانت ممنوع استخدام الدراجة الهوائية والموتو داخل المبنى، لكن مثلا الشخص المعاق ممكن يوصله حتى يعني خشم القاعة، ونحن نراعي هذا تماما. لكن أقول له بأن العدد هو ليس كبيرا، لكن إذا جاء هذا العدد فنحن مستعدين لتلبية حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة.
5: نعم.
2: وأيضا دعني أضيف أيضا للأخ يوسف أن مسألة السلوك والأخلاق هذه مسألة مرتبطة بتنشئة الفرد وتربيته وسلوكه وأخلاقه وتدينه. يعني الجامعات تقدم جرعة تعليمية من أجل ممارسة عمل فني محدد، لكن أما سلوك الشخص أنه جيد ولا غير جيد نحن نجتهد في أننا نوازن ما بين الأخلاق وما بين العلم. لكن لا تنسى أن في مجتمع الرسول والصحابة في المنافق وفي الكذا وفي الكذا وفي الكذا، في النهاية هذه عادات بشرية، فبالتالي يصعب أن يحكم حتى الشخص الذي تحدث قبيل عن أن الجامعات الحكومية تخرج أشخاص سيئين. نحن لا نتفق مع ذلك، هي لا تخرج أشخاص سيئين، لأن السلوك والتربية هذه ما مسؤوليات المؤسسات التعليمية الجامعية، وإنما هذه مسألة التربية والتنشئة والسلوك والأخلاق.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور مالا. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر. هل يعني ما هي المشكلات الحالية يواجهها التعليم العالي الخاص كأنتم تشتغلوا فيه؟ هل مؤسساتكم تواجه كده من مشكلات وتحتاج إلى حل؟
6: طبعا المشكلات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي الخاص هي نفسها المشكلات التي تواجه أي قطاع تعليمي عام، حتى المسألة كلها متوقفة في مدى، طبعا هي خاصة فبالتالي هي إمكانيات فردية لمجموعة من الأشخاص الراغبين في تقديم خدمة للمجتمع وللشعب وللأمة، فبالتالي هناك أحيانا تكون هناك معوقات تدخل في توفير مساحات أكبر، بنية تحتية أفضل، إيجاد يعني تفكير خارج الصندوق دائما للتعليم العالي الخاص في إيجاد أنه يكون هناك نوعية جديدة من المعامل والمختبرات والمكتبات وتسخير التكنولوجيا والأدوات المعرفية المتاحة الحديثة الآن في أنها توصل للطلاب. أضف إلى ذلك أن هناك أحيانا تواجه، نحن عندنا معايير في التعليم العالي الخاص في اختيار المعلمين وكذا، فبالتالي أحيانا يكون عندك مشكلة في مسألة أنك تختار المعلمين، من الصعب جدا أن تتحصل على معلمين ذوي كفاءة عالية طالما أنك أنت قليل في أو لا تركز في مسألة الاختيار. فبالتالي أحيانا يتوجه إلينا بعض الأشخاص الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يدخلوا في سلك التعليم العالي الخاص، ولكن نحن أحيانا نضغط على هؤلاء من أجل أن يكون لدينا أناس تتوفر فيهم هذه المعايير. فبالتالي الأشياء التي نحتاج إليها والعقبات التي نواجهها هي نفسها التي يواجه النظام العالي العام. نعم. طيب قبل ذلك أريد أن أرجع إلى الأخ يوسف. أخ يوسف، التعميم، أنا في بداية إجابتي الماضية قلت أن التعميم ليس جيد، السلوكيات هي كما قال الدكتور حجار هي مسألة تنشئة اجتماعية ومجتمعية ومنزلية أيضا، مسألة أنه يكون هناك الطلاب في التعليم الخاص يعني هو يظن أنهم غير متميزين، الآن هم يخرجون من هذه الجامعات العامة الخاصة أو المعاهد الخاصة ويتوجهون إلى الدراسة في أفضل جامعات في العالم، يتحقون بالماجستير والدكتوراه، إذا كانت النوعية جيدة لما كان ذلك. وأيضا مسألة أنه يقيس أو يقارن بين العام والخاص في مسألة السلوك، كما قال أحد المستمعين الآن أنه هناك أيضا سلوك منافي للأخلاق في القطاع العام، فبالتالي في حالة دفاع ولكن في حالة عدم الرضا بالتعميم.
0: نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبشي مرة أخرى، تفضل عبد الكريم.
7: معكم عبد الكريم ابراهيم لمره ثانيه.
0: نعم.
7: لان مشكله السلوك ده الان الجامعه التعليم هو مثل الطبيب بيعالج سيد السلوك. اولا الفلسفه الوطنيه، الفلسفه الوطنيه تخليك انت تقابل نادم اخوك ام من ابوك، لان علوم كنجينا في الوطنيه تمرت الشارده نفرين بس، اما اخوك واما ضيفك، الثالث كما في الوطن داخل إما أخوك إما الوطن، لأن ندور الناس تخرج ونادم وطن أي ذل يقابل دي شيء مثل أخوك وفيها السلوك ده بمرق منه سنويات، لأن السنويات هي ما عندها تربية وطنية ضعيفة وضعيفة جدا، لأن المشكلة دي ندور وزارة التعليم وتعليم الأهل كل يفكر فوق، لأن التربية الوطنية دي بقت ضعيفة. الناس بقول سواء مثل الصين، الناس الدول القدمة دي للوطنية سواء مثل الصين يعلم الطالب ده خلاص يقوم ده وطن وطن ده. لهم بدوروا انت ناس الجامعات الآلية كلها انت تدرب النادم ده كأنه يجاب النادم أخو أما أبو أما ضيفة. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. دكتور علي يحيى قجة، علما بأننا الآن الطلبة امتحنوا الشهادة الثانوية وحاليا سحبوا شهاداتهم، والبعض حاليا قاعدين يسحبوا ومستعدين عشان يلتحقوا بالمؤسسات لكي يدرسوا التعليم مع بعد المرحلة الثانوية، ما الذي توجهونه إلى الطلاب الراغبين في التعليم؟
1: وشكرا كثيرا دكتور عبد الصادق، لكن نحاول نعقب على النقطة التي توقف عندها زميل دكتور إسماعيل. المشكلات التي تواجه التعليم العالي الخاص هي قريبة جدا من المشكلات التي تواجه التعليم العالي العام، لكن أنه يختلف عنه شوية. أكبر مشكلة يعاني منها التعليم العالي الخاص هو غياب المنهج.
0: نعم،
1: ما في منهج، كما أنه لا يوجد في الجامعات العامة أيضا. يعني ممكن الأستاذ يجيك مهما كفاءته وقدراته وإمكانياته وضيه مادة فلانية يشيل اسم المادة وعمش تدرس، ما هي مفردات المادة. هل ممكن نفس اسم المادة التي ندرسها قبل 10 سنوات هي نفس المادة التي ندرسها هذه السنة؟ لا، في متغيرات كثيرة حصلت. إذن أنه لا يوجد المنهج بنفس المعنى.
0: يعني هذه الإشكالية حتى في المؤسسات التعليمية العامة أيضا
1: قلت موجودة، لكن مفترض في القطاع الخاص هو الكلام ده يكون ما فيه، لكن للأسف الشديد ما زال موجودا. إذن غياب المنهج بما له وما عليه هو غير موجود.
0: من الذي ينظم المنهج في المؤسسات التعليمية
1: العليا؟ وزارة التعليم العالي هي المعنية بهذا المجال.
0: يعني هي أيضا تقوم بجانب زي ما في التربية الوطنية يكون في مركز للمناهج ولا كذا؟
1: وزارة التعليم العالي
2: لو سمحتم لي، يعني في هذه المسألة هو لا لا لا لا المناهج موجودة. كل المؤسسات العامة والخاصة لديها مناهج من الألف إلى الياء
0: معتمدة من قبل من
2: الآن مثلا تشاد منظمة الكامس هي المسؤولة عن المناهج. الآن مثلا أعطيك مثال جامعة هيك تشاد، نحن الآن سجلنا 8 تخصصات معتمدة في الكامس. الكامس أعطانا المنهج والمقرر كاملا كل الكليات، لكن أنا أتفق مع الدكتور يحيى
0: يعطيكم
2: المقرر
0: حتى الكتب أيضا،
2: الكتب والمراجع والساعات التدريسية
0: المعتمدة في جميع الدول العطاء في
2: الكامس. المنظمة لأن المنظمة الآن جامعة الجميلة موجود فيها المقرر، كل الجامعات موجودة. لكن أنا أتفق مع الدكتور يحيى في نقطة أن التطبيق ممكن بعض المؤسسات يكون عندها قصور في التطبيق، يعني ما تتعامل بالمنهج الموجود. أحيانا المناهج الموجودة طبعا الجامعات تعتمد عالميا التحديث كل 3 سنوات، يعني بعد كل 3 سنوات مفترض يكون في تحديث للبرامج الأكاديمية لأن العالم يتطور، فبالتالي نرى هل
0: المواد ما يدرس واحد بنفس الكراسة أنا 10 سنوات
2: كما ذكر الدكتور يحيى. يعني مثلا ممكن مادة واحدة 10 سنوات بنفس مفرداتها، هذا صراحة كلام غير منطقي. فبالتالي يجب مراعاة آلية تطبيق المناهج.
6: الجزئية التي احنا دائما مثلا لابد ان نتوقف عليها، المنهج موجود كمقرر موجود متفق عليه في محيط او في فضاء الكامس، ولكن من الذي يطبق هذا؟ هذه مسألة ترجع الى
2: المؤسسات،
6: وهناك الان ادارة خاصة بالمتابعة، وهي متابعة المحتوى ومتابعة المفردات التي تدرس في هذا المحتوى. فبالتالي نحن الآن في معهد المعرفة، أنا يعني في العمل قبل الماضي وضعنا مسألة أنه لابد أن يأتي كل معلم بالمحتوى ومفردات المادة التي يدرسها، ثم بعد ذلك ماذا تطابق هذا المحتوى بالموجود لدى الوزارة.
0: مثلا يعني هذه بعض الإشكاليات، يعني هل أنتم كمؤسسات خاصة، مسؤولين عن مؤسسات تعليمية عليا خاصة، هل هناك جمعية أو رابطة تربطكم جميعا لكي تتبادلون؟
2: نقابة التعليم العالي الخاص لكل الجامعات والمعاهد. يعني نحن قبل 3 أيام اجتمعنا في وزارة التعليم العالي بدعوة من وزير التعليم العالي ومدير الأونكس، كان في اجتماع ناقشنا فيه أمر حتى الليسانس الناسونال هذا.
0: نعم.
2: عندنا نقابة تجمعنا. وأنا أريد أن أقول لك شيء أيضا مهم. نعم. الآن في وزارة التعليم العالي تجري تقييم لأفضل الجامعات الخاصة كل عامين أو سنتين. هذا التقييم واحدة من المعايير فيه مدى التزامك بالمنهج.
0: نعم. انتوا جيتوا وين في ياتوا مرحلة حصة دفعكم التقييم مرة
2: جامعة هيكات؟ الحمد لله نحن يعني لمدة 10 سنوات نأتي في المركز الأول
0: بفضل
2: الله تعالى. نعم. أيوة. لكن أنا أريد أقول أن الوزارة من حيث المتابعة والمناهج، لأنه جزء من التقييم هو مدى التزامك ببرنامج الـ LMD أو الكامس.
0: نعم. إذن شكرا. نحن في الدقائق الأخيرة.
2: نعم.
0: لاختتام هذه الحلقة نعطي الدكتور علي يحيى قجة دقيقة أو بعض الثواني لكي
1: أنا لسه ما أجبت على السؤال.
0: أيوة. أجب. نعم. على السؤال وأعطينا كلمتك الختامية.
1: لسه يعني الجامعات الخاصة أو المعاهد الخاصة هي استراتيجيتها لاستقطاب الطلاب الجدد تختلف عن استراتيجيات الجامعات العامة. الجامعات العامة مجرد تعمل إعلان بسيط الناس ينكبوا إليها من كل فج، فين أن الجامعات الخاصة الآلية التي تستقبل بها الطلاب الجدد تختلف. ففي هذا العام يعني نسبة كبيرة من الطلاب الجادين نالوا الشهادة الثانوية، هناك أيضا طلاب آخرين قادمين من دول أخرى شهاداتهم ممكن تعد الشهادة الثانوية. إذن أن سياسة الجامعات المعاهد الخاصة وبالذات نحن في كافاس هو القيام بالإعلانات المكثفة في الأماكن العامة، في اللقاءات العامة، في المنتديات العامة، أننا نبث أننا فتحنا باب لاستقبال الطلاب الجدد.
0: نعم. كلماتكم الأخيرة في خلال هذه الحلقة.
1: الكلمة الأخيرة أننا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى برنامج حوار الساعة الذي يتلمس ما يحتاج إليه المجتمع. صد على ذلك نطلب من وزارة التعليم العالي وبالذات في إدارتها المعنية بالتعليم الخاص أن تكثف جهودها على أساس يرتقي التعليم العالي الخاص بمكان أكبر مما هو عليه الآن.
0: دكتور إسماعيل،
6: كلمتي الأخيرة موجهة للطلاب ولأولياء الأمور بأنهم ما يخافوا من التعليم العالي الخاص، والآن الدولة مسيطرة على الوضع. كان في الماضي 119 معهد وجامعة خاصة، الآن قلص العدد في ظل المتابعة والتدقيق والتصحيح إلى 63 جامعة ومعهد خاص.
0: نعم.
6: وأيضا الذي يقال على التعليم العالي الخاص أغلبه عبارة عن إشاعات، وهي مؤسسات محترمة في الغالب وتعمل في إطار القانون الوطني والإقليمي والعالمي، ويتخرجون منه أناس نافع للمجتمع وللدولة وينافسون على مستوى العالم. وبالتالي أقدم يعني للجميع فإنهم لا يتخوفوا من هذه الجامعات ويدخلوا أولادهم فيها.
0: نعم. دكتور مالا،
2: أنا وصيتي لأبنائي الحاصلين على الشهادة الثانوية لهذا العام أقول لهم أن أصلا المعايير لاختيار التخصص الجامعي هي 3 معايير فقط، هي الرغبة وسوق العمل وإمكانيات الطالب.
0: نعم.
2: فيختار التخصص بناء على ذلك. وأقول لكل الذين يستمعون إلينا داخل جاد وخارجها أننا يجب أن نثق في بعضنا، أن جاد الآن قادرة على أن نقدم التعليم العالي الجيد والمتخصص والذي يلبي رغبات الناس. جامعاتكم الخاصة هي يعني جامعات يجب أن تحظى على الثقة، لأننا نقدم شيئا إن شاء الله يشرفهم وإن شاء الله يشرف أبنائهم. وأيضا رسالة إلى وزارة التعليم العالي وإلى كل الجهود التي تقام من أجل ترقية التعليم العالي، نحن ندعم هذه الجهود ونشجعها، ونحن في القطاع الخاص نكمل القطاع العام، وفي النهاية كل الطلاب الذين يدرسونهم طلاب جاد. فالتوفيق للجميع وشكرا لك والمستمعين.
0: شكرا جزيلا الدكتور مالا حجار نائب رئيس جامعة هيك تشاد. شكرا جزيلا للدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. وأيضا نشكر الدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. نشكركم شكرا جزيلا على مشاركتكم في البرنامج الذي كان عنوانه لبرنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد الجودة الاعتماد الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة في تقديمها عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وعبد الرحيم محمد بحر وأيضا في الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام من راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيتكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بيدي جي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية عن العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ميسي أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزيثيرابي ده شنو؟
1: كينيزيثيرابي ده الناس ألقاي ماشولي ناس مش إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاد ويلدو ما يقدر يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده بس أني ناقين سوى ولا أين دول يلدو وما يقدر يروق أجيل للناس السواء أكسيدان من أوبرة لومدا كل أنيماسيه وكان سلا مشلا ريديكاسيون لقدر يروق يعود أفي.
0: علاج الطبيعي لسه أنت جاي تسيدا إسكي مردانين دول جاي يمشوا في أوبيتال قبل الدكتور جاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديرك من بيت كي يقوموا يجليك
1: ريديكاسيون دا مشل نادم المردان لي إيردا يمشوا للدكتور الجاي سيكين منا إيردا لي شفاء قدر لي دواء له ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي أرلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غان سولم دوا.
0: دوا لنتو كاي تسودا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وكاي تسود كي كيف
1: دوا غان سولم دا البي مساج كله جاي الغين سلوم دا مش ريديكاس نادم الرجل نوبوجا وغاي خاف لي يروق فوقا ولي شيلا كومام دا اني نغن نتو لو غودرا دا اننا بفرنسي غول ايزرسيس جاي شوكول كاتير جاي ونسوماو و باكان المشي لي ايريت ما اندا دا اننا اباراي جايدين جاي نكوتولو ني جابوتو مشي ايردا جاي نوم او غاين غايما لإيريدا كتر إيريدا خلاص غاية خدم قبل نسولو مساج إزرسيس قلي يبقى أجيل قبل نادم ناي نقول يوم شبيت
0: العلاج الطبيعي دا كان انتو سووتو دا اسكي اندا رول كفي كور هنا باسيان دا
1: أسا كي من أوريتا غالكي كور يبقى نورمال دا لا كدوك مش المردان انا إيريد نادم السوا أفيسي بفرنسي دا في دومينا غاين ورلو إمي بلجيك دا نادم باكان انا وايدا Michel Matke.
0: Aye.
1: Dagan solo ou dawa. Exercice gain sou mao mobilisation katir renforcement dans tout le goudra iruk bakan waidin tishiva nadi ma iruk adil mais le fi nafsa de yafa kada bakan kote al waida ma inda goudra michil al waida da kulu fi nadum al michil rijila nao kasar ok se nan operation anina se italo redication da ou da le nadi michiva ga iruk adil me fi nafsa yafa kada ma ga iruk adil lakin ma ni goul le fi bakan ni kalum ni se le renforcement dal jusqu'a ke yalga goudra Michel Sawa Sawa Gobul Nukalulu.
0: Al redication al gait isayile patient mardaninda isayilum science kam.
1: Patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science kulo ituma ashara hamsa kulo ituma wadinda Michel le AVC da yamshu gerib 3-4-5 mois même itishi fara gerib sanawai.
0: Sanawai kulo
1: sanawai kulo insulu redication ma masai c'est ma ishokol katir wara kaganisi. Ashan anina nanas katir na ishufu Michel ganisi masai me ma masai ganisi kulo Michel alum tishi la narm infirmiera narm magai taninas be ibri tinadi le infirmier se lakin nas ma yarfu bakai nadi kadar anina nanse masai lakin minda kala ma masaj masai dan Michel traite ma ishokol katir ganisi minas kaidin yala dal ma yakdar indum zukma dol nan salfi reanimation dol ko katir ganisi
0: ayesay
1: lakin alda bas ken dora nuru ko
0: inti asa domaine hanak da specialist lena sportif bas wala inti kulul patient da fi bakanak sawa
1: kadar namshin se specialty ana sport da seta al kay urlo michile generic da seta sana arba min sana arba da kamal teraga na khadam min nas fi clinic fi hopital min wara qabl batan mashe seta sana arba da kulula seta sana tamani le sana de formation الناس كلو كي جاي نسلم دواء لكن سبيشاليتي انا اسبورا دابا في دارنا دا بريمير في تشات كمال تاجيت انكون سان الغيوجا اكارين يجوم
0: اي زول كولا كان ما مشى غرا كولا اسكي يقدر يسي خدمة انا علاج الطبيعي دا
1: ما غرا دا دابا ساسا كي تشيفا كاترين دا في ريزو سوسيو دا لكن ما نقول شغل الناس جاي سيدا هوان لكن سال ما شا كاترين تشيفا لي اوين دول جاي سي بلبيسيتي شنو شنو دا
0: سي فري
1: نادم كتدور اتلامي سدا الى تشيلا نادم سوا غراي يرفع يريد يرفع ودما يرفع شوكول كولو
0: دا ما سبيشاليتي
1: دا يرفع قبل يسي شوكولا عشان انينا نقول شنو اندنا مردانين وايدين دا ما يدور ما ساي مش نادم جابيتي دا باكان وايدين دا ما تلاميسا مش نادم هايبرتانجي دا باكان وايدين دا ما تلاميسا تلاميسا دا سباس تانسيون يقوم ناس وايدين دا تلاميسا باس خلاص يشيفا دا تو سكر نو دا يمونتي تو شوكول كاتير كي في كوتي على بوزيتيف كوتي على نيجاتيف لي ماساج وايدين دا لكن شوكول ناس قال سيقال نشيفة را لفي جيل دا بوجاك دا نمائن دا بروبلما كرا دا عجيل أمشي سي لكن اندكو بروبلم نا إلي تان في اسبيشاليتي دا عجيل
0: و نشيفة بكان واي دا ناس ويدين دا ومن ما مردانين و يدوري يمشو يسو مساج دا اسكي ما اندى لوم ريسك دو لي يوم آخر
1: دا عجيل لي جيل داك دا من اليوم انتي تخدم sur place quand tu es dans chaque là il est temps chi tu sais massage là les dames afi jil dagda iruk ajil
0: aywa
1: les min bakana ir danagda kulu sensibilité nagda yamshi ajil les bakan waidin anina ni uru tension musculaire il se fi jil la mishi durduma durduma da kulu c'est le que yabga ajil chaque ajil massage là temps tu sais da au moins semaine là c'est kuratinen par semaine yabga le ajil
0: تقدر تورينا عندك كم سنه انت جاي تخدم في دومين هنا علاج الطبيعي
1: من كوماسلا دي 2012 2013 انا خلاص قاعدين في اوبتال قاعدين خارج من ناس مردانين خلاص
0: اوكي تقدر تورينا شنو الخلاق انت تمشي تبقى سبيسياليست يعني الدومين ده
1: من اول انا كينيزي ثيرابيست سامبل قاعدين شيفا وانا قاعدين ريد سبور كتير او غاي في انترنت قاعدين كل نشيفا اسك ناس دول كيدمي انام او اجينا دا ساو من دانا شفت دا ما سوا دا إلي تي كاملة سنة أربع ولا خمسة قبل تامشي باتان تسي أكار أنا أربع دابا شفت دا كي دخل دا أنا خلاص من سالتا وكاشن وكاشن وليكتا بورس وخلاص إتا تاجين راسلني دابا سنة ماشي سيتا
0: مرسي جان دي دي تقدر تورينا أبجيكتيف أنا كينيسيتي رابيد
1: لي أسا كي قال دومين أنا سبور دا لي أنينا دا gay ni choufoule na sal gay c'est sport là kadar ma yalgo blessure gay ni choufoulum kadar min blessure gay koulou ni soulum dawa kaday yalgo goudra nam misil awalla kay yejuru waya yalo bal wala yese chocolat sport nam na adil anina gay misil ni choufoum ganon toulum conseil ke kadar chocolat waydina yese chocolat ma yese kadar yalga goudra nam da yese sport adil davas spécialité rôle agina afi club dulla
0: d'accord est-ce que la sport dans ou inda importance fi cor hana nadu
1: aye le importance na kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gagne préparer l'homme ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam solom chocolat katir ni renforcer kadar nas dulla yamshu le min yajuruda mayalgo blessure donc anina gani prepare lom gubal le compétition et min le uman kamolokulu halas min barudda bata neji ni solom dawaidin kali inum adil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be côté nous nous da anina gani solom ke
0: d'accord yom waydin da nasga yugulu mishil al ilaj al tabi'i da galuda mishil khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domain al da تقدر تورينا رايك شنو في كلام ده
1: ناس كثيرين غا يشوفوا اسا كيف في ريزو سوسيو ده كثير يشتشيفا اوين دول كاي ماسيل نادم مي ما تشيفا راجل دا بس ناس في راسم دا كتوغال شوكولانا اوين دول مانا رجال لكن اوماندا بفرنسي يقولوا ماسر مش نارم تجي تنوم يسيلك ماسا يتقوم تمشو لكن انينا دا اسبيسياليتي باراميديكال انينا كاينا خادم بنيرولوك des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, kulura anagana karma donc agina la spécialité à part lakin asa kemin question da kinésithérapie da talga awin fuga tabge rajil fuga mishi ginecologue la tishiba la
0: rajil
1: rujal kul gaidin mara kul fi da mishi sawa sawa agina da bas
0: inti yom la mashit fi domaine hana kinesiotherapie da ahala ke mishi el hajjo shunu wala huma ma zilo wala ke mashit fi domaine alla
1: aw la min saher da kebir min sit ana chat
0: ah kebir fi genu
1: aye hala donc indi kaka nenda gai seile nasla traditional magai masile nasa oi himagai shifa do ana min sakar ga na duniga solution kol ke kalda seile ke bidina sabafi din sabbe alme ke kakane da umat o shokola u khalale ana zata ke manarfa kada u khalale alas min umada ana gana shubakan bal wala gani ruk wala accident wala shokol wa ke fi kartia gina da aneji ni shifa wo kai nadila mishil ulad rujila noga yala bal marko la shinu sawa fopara ana nijil nyadila wa khalas nazda saibi do la gai uriga la kil midana kakadul maana yala la gai urni kalam ma adil wa ana khaleta wa min warra iya nila nadani alas u warenga la kakana da kalak da ili tise ma tise da ma ikun alas min dara nagani si o min warra likta baka nina uman waraniga amshi agiri anana asardu la khalas amshi agiri
0: aha ateri la especialiste anak da marag milu babet kuzata ke mashet saweta marrawai
1: wana skulu ke fi famida halulum wa saibidu lal awa loko asa uman gaidin na min gaidengri da uman gai rasul alay misaj encouragema
0: ده هما الاول اوروغل با شغل ده ما عادي ده
1: شغل ناي لا داس اكمل خلاص دونك هما ناغي ورني ليه هما ناكل ابا نام داكلو asa uman shaibu kalas gan dawlum gaiji lefi klinik gan sulum dawa don asa nasfi karsian indula kulu kida halulum
0: halulum nasa awal hagaro metieda uman bas asa bigilum halu merci monsieur Jean Didier eske indak ya imkaniyat mishil gudra ke la takdar ta khadima khadimtak da ajil
1: material la min galnom shuna grida specialite da idura shokol waidin na mishil rassemblement da inu reunio barabara anaganom shufi darkatir wo minnam sha kursal indida gani biya pareda wai chinen asala indi me fadali ole asana gaida lendura kada nas al indu moy idura edeleda e contacte le yo yagdar edele kadar fadali girin dura ni fuka kabinyane personnel al asara ana gaina kadum wo mishi le partenariat be clinique sawana mursal me lakin anina lisa ma fakita don da kuda problem ane al asara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka wo matera waidinda kali njubu wo khalas ni selum da wale nas chajendulla
0: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسيه جان دي دي شاك ترافاي كان نادو مقاي سيدا عند الديفكولتي في ترافاي هناك انتدا شنو الديفكولتي اللي جيت فوقا
1: لي ديفكولتي في ترافاي اللي أسرى بمرضانين وايدين خلاص فترة سم قبل جيبو أول أورتو ناس المشي عند AVC AVC دا مرضاني في راس دا إلي قدر يجيبو لهم في أوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني أني النجي nantulum nazla kudra kadari gum yurugda naswaidi gul idena nanas yurugu mardaninda yagoti bet ladi idena yabga rigek wala nad mama yagdari kutarjena utirgebu djubulna da anina gay bujena kati uda problem ane alwa mele kadarle nasal gay se sport michil gayala bu bal wala shinu urjena kasal wala maragda acha umanda jildum nabas avenir anam
0: Say.
1: Kali ye jilena fi hôpital ni chufu chocolat maragda ni selom dawa kararijilla yagot fi bakana mishi awal mi wadin na igum yomshu ise anadar lakin mani gula anadara na mayafa memin seuda kev kulinduru kada ise radio ichufu kadar udmainda bakana algaira adil asha umanda sportif dul na donc da difficulté anina indina katir ele mara wadin yalum da kulma yagduru yagot ula yirugda kali jubulena bakana wadanga jubulena solom kadar girir ke uleda igum yirugda batan tishiwa yara igul u it wala abaragal bakanda beid gal shunu shunu da dakulu bakana lgaye antuna michel problem chaque fikid mi aginan
0: c'est vrai da negligence o yishufuna du malla mardan da badri ki magay wadu hopital yarju ala dernier minute jusqu'à kan wadu de spécialiste zata ki yatab mou merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message ta adressé
1: ana population ajet katil mais message ne al asra li ana gouvernement Shukran le gouvernement, shukran le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, le chocolat sawale Le graisse ana ouras ana machit bara, c'est ta spécialité da kamalta dit. Merci le ministère de la culture et jeunesse et sport. Le ouman chocolat sawalida, à la base, il kafulum. Chocolat couleur man sawada. Et le fédération na tchadien d'athlétisme. D'akulu ouman indum confiance mini. D'abas ouman idele jusqu'à na dit fi bakanal asa alium anagaïda. Le aquidol. Saibidol lokul shukran anum katir nsalmule nasana unama bara nasga asmunida ile le grasanam mikuranam la journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le kefi unama da shukranam
0: mustami'in wa mustami'at alkiram ana radio chat beda albarnamij alkan istadafna foga alakhissai ana alilaj altabi'i asayid jean didier khalas kamal كان معاكو في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله طوش البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم. السلام عليكم مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة السادسة تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة الثالثة 45 دقيقة. في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك لبرامج مفيدة. 45 دقيقة مع القسم العربي، يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس محمود قصرة، أما هناك في طاولة المراقبة مسيو كونكاغو. مستمعي الكرام، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 حسب توقيت مدينة الجميلة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم يوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية وطيلة هذا الأسبوع عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. السفير الهندي الجديد لدى البلاد قدم صباح اليوم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادي نبيل خارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل. كان ذلك صباح اليوم بمقر الوزارة بحضور معاوني الوزير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية بين البلاد وجمهورية الهند، جاء السفير الهندي الجديد لدى البلاد نابا كومار بال بصفته سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية ومفوض خاص لبلاده، ليقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. وقد رحب الأخير بهذا اللقاء الذي يسمح له بالتعرف عن قرب بالسفير الهندي المبعوث، حيث أبدى الطرفان استعدادهما لبدء العمل الرسمي وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتحديد آفاق الشراكة ودراسته الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. هذا وعقب خروجه من اللقاء الذي استغرق زهاء الساعة، صرح السفير الهندي الجديد نابا كومار بال بأن العلاقات التشادية الهندية بدأت قوية ومتينة في مهمتها الدبلوماسية والأخوية، ونحن نعتزم بإعطاء دفعة جديدة للعلاقات التشادية الهندية مع التركيز بصورة خاصة على المجال الاقتصادي والصحي والزراعي والتعليمي. كما أعرب السفير الهندي عن رغبته في تكثيف قطاع الاتصالات والتبادل المعرفي بين الشعبين، وما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بينهما. يذكر أن السفير الهندي الجديد نابا كومار بال جاء ليخلف السفير الهندي السابق حفظ الرحمن الذي شغل منصب سفير جمهورية الهند المفوض لدى تشاد لفترة طويلة في مهمته الدبلوماسية.
1: وزير استصلاح الأراضي والتطوير الإسكان والتمدن محمد سليك حالاتا يتواجد بمدينة أمتيبان حاضرة ولاية السلامات، وذلك في إطار مهمة يتم خلالها الاطلاع على المشاريع والسياسات العمومية إلى جانب بحث القضايا المتعلقة بإدارة الأراضي والعقارات. بشارة محمد صالح.
3: فور وصوله إلى مدينة أم التيمان، عقد وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك حالته جلسة عمل مع المندوب العام للحكومة لدى الولاية المنتهية مهامه الفريق عصمة إسحاق الشيخ وعدد من معاونيه، إلى جانب الزعماء التقليديين وممثلي قوات الدفاع والأمن. وتركز الاجتماع على عدد من القضايا أبرزها حماية أملاك الدولة وإدارة الأراضي ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده مدينة أم التيمان. وخلال اللقاء استعرض مندوب وزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن بالولاية عبد الكريم أحمد عبد الكريم بعض الإنجازات التي حققتها المندوبية، قبل أن يقدم جملة من المطالب من بينها النقص في عدد الموظفين ووسائل النقل اللازمة لأداء المهام الموكلة إليها. من جانبه أشاد المندوب العام للحكومة لدى الولاية المنتهية مهامه الفريق عصمة إسحاق الشيخ بالجهود التي تبذلها وزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن في مجال الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم استغلال الأراضي. وفي كلمته أوضح الوزير محمد السلك حالته أن هدف مهمته في أم التيمان بسيط ومعقد في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن الحفاظ على أملاك الدولة يمثل أولوية بالنسبة إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو. وأكد حالته أن الاستغلال العشوائي للأراضي الدولة أصبح ظاهرة ملحوظة في مختلف ولايات البلاد، مشددا على أن أملاك الدولة يجب أن تظل ملكا للدولة ولا يجوز التصرف فيها خارج الأطر القانونية. وفي ختام كلمته دعا الوزير مختلف الجهات والمستويات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على حماية أملاك الدولة وتأمينها بما يضمن استغلالها وفقا للقانون ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: قامت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع الجمارك ورجال الأمن بحرق أطنانا من المخدرات والكحول والأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وذلك إبان الحمل التي قامت بها اللجنة المشتركة بينهم وضبط هذه المواد. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: في إطار مكافأة الأدوية المزورة والمنتهية الصلاحية، قامت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة بحرق كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية والأدوية المخدرة والكحول المغشوشة. أشرف عليها كل من الدكتور جواري وشي ممثل وزارة الصحة العامة والعقيد آدم نصر ممثل اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة والمخدرات إلى جانب عدد من ممثلي الشرطة الوطنية والجمارك، حيث جرت عملية الحرق بحي قاسي الواقعة بالدائرة السابعة بمشاركة جميع الوحدات المذكورة. وأثناء أداء المهمة بنجاح، قدم أعضاء اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة والمخدرات شكرهم لقوات الجمارك المتجولة والشرطة الوطنية على هذا العمل الجبار، مطالبين منهم أيضا ببذل المزيد من الجهود وإبقاء الفريق في يقظة تامة بغية الوقوف ضد كل ما يحاول اختراق النظام وتحريب المخدرات والأدوية المنتهية الصلاحية إلى داخل الأراضي التشادية. وفي هذا السياق أوضح ممثل وزارة الصحة العامة دكتور جواري وشي بأن الوزارة ستقوم بإنشاء فرقة مشتركة مخصصة تراقب الأدوية التي لا تتماشى مع المعايير المطلوبة، وهذا ما يتحقق إلا بمساعدة قوات الجمارك المتجولة ورجال الأمن واللجنة الوطنية لمكافأة المخدرات والأدوية المزورة التي يقوم بها أصحاب النوايا السيئة. هذا وأن المخدرات التي تم قبضها تتمثل في 3 شاحنات محملة بالأدوية المزورة والكحول والمخدرات وأكثر من أدوية أخرى منتهية الصلاحية.
1: دشن المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللواء صادق سيبيري دانغا دشن بمدينة غوزبيدا مركزا لإنتاج الأكسجين داخل المستشفى الولائي بالمدينة. رضي معروف.
5: يمثل هذا المشروع نقطة تحول في الحصول على الرعاية الصحية لسكان الولاية، حيث أن المركز يقوم بإنتاج 60 أنبوبة أكسجين من 150 بار يومياً لتلبية احتياجات المستشفى والعديد من المراكز الصحية المحيطة بالمنطقة. بداية رحب عمدة مدينة قزبيدة عبد المجيد حسن بالحاضرين، مشيرا لأن المركز يعد أملا كبيرا للسكان والذي يضمن توفير الأكسجين للمرضى. من جانبها أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالبلاد الدكتورة بلانش آنيا على أهمية هذا المشروع للتغطية الصحية الشاملة، حيث أن توفر الأكسجين الطبي ضروري لإنقاذ الأرواح خاصة في قسم العناية المركزة. ويعكس هذا المشروع الالتزام الجماعي بتعزيز النظام الصحي وتحسين الوصول إلى الرعاية الأساسية لجميع المواطنين. من جهته المفتش العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إسماعيل بحر بشر قال إن الوزارة تعمل دوما في تسهيل الوصول للخدمات الصحية في إطار الخطة الصحية الشاملة، وذلك تماشيا مع برنامج رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تحديث النظام الصحي. لدى افتتاحه رسميا، المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللواء صادق سيبيري دانغا ثمن جهود رئيس الجمهورية في ترجمة برامجه على أرض الواقع، واصفا إياه بالمشروع الإنساني والذي يعزز من النظام الصحي بالولاية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمركز 314 مليون فرنك سيفا. وقد قامت الوزارة بتدريب فنيين محليين لضمان التشغيل الأمثل له. قزبيرة رضيها معروف للإذاعة الوطنية.
1: أشرف الأمين العام لولاية مايوكبي الشرقية بانغار أشرف الأمين العام لولاية مايوكبي الشرقية أشرف على افتتاح ورشة لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني حول التخطيط القطاعي للتعليم التعليم الذي يراعي النوع الاجتماعي، وذلك بمعهد تأهيل المعلمين المزدوج بالمدينة. عبدالعزيز أحمد يعقوب من بنغول.
6: تواجه الفتيات في العديد من المجتمعات الجادية جملة من التحديات التي تعيق استمرارهن في الدراسة، من بينها الزواج والحمل المبكران إلى جانب الأعباء المنزلية وغيرها من العوامل الاجتماعية. وفي هذا السياق أكدت المسؤولة المحورية لمنظمة كوسوسيت تشات كاترين بايبايني أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين في قطاع التعليم من أجل بناء مدرسة تضمن للفتيات والفتيان على حد سواء فرصا متكافئة في التعلم والنجاح وتمكنهم من بناء مستقبلهم بعيدا عن الإقصاء والتمييز. بينما دعت رئيسة البعثة تجيال ألادوم المشاركين إلى التحلي بالمثابرة والانفتاح والانخراط الفاعل في مختلف مراحل هذا التدريب. ويأتي هذا التدريب في إطار تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ومساعدتها على فهم أفضل للتحديات المرتبطة بالتخطيط القطاعي للتعليم. من جهته أوضح الأمين العام لولاية مايوكي بشرق بامغار كابي أن التعليم في تشاد مسؤولية جماعية مستندا في ذلك إلى المواد 38-39-40 من الدستور التشادي. وأشاد بامغار كابي بجهود المنظمين موجها الشكر إلى مختلف الشركاء الفنيين والماليين الذين أسهموا في تنظيم هذا التكوين وإنجاحه. هذا ويعد هذا التدريب دعوة إلى مواصلة دعم وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز نظام تعليمي عادل وشامل يضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال والشباب دون تمييز. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
7: دينيا واستجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد ونظرا لانقطاع الأمطار، نظم المجلس الفرعي بولاية اللوغان الغربية بمدينة موندو داخل المسجد الكبير صلاة استسقاء طلبا لهطول الأمطار. أحمد إبراهيم محمد.
8: استجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية شهد مسجد العتيق بمدينة موندو صلاة الاستسقاء بحضور واسع من المسلمين تضرعا إلى الله تعالى أن ينزل الغيث وينشر رحمته على البلاد والعباد. أما المصلين، نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لغون الغربي الإمام علي أبو بكر برما عامر في خطبته شدد على ضرورة الرجوع إلى الله والابتعاد عن المعاصي والأسباب المؤدية إلى البلاء، داعيا إلى تصفية النفوس والتحلي بالأخلاق الحميدة، كما حذر من بعض الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع مؤكدا أثرها في قلة البركة وانتشار البلاء. وفي ختام الصلاة رفع المصلون أكف الضراء إلى الله تعالى سائلين إياه الغيث المبارك والرحمة والفرج. منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
7: إلى الفقرة الثقافية الأسبوعية، وفي هذا الأربعاء يتناول محمد عمر إدريس الإذاعة الوطنية التشادية صوت في خدمة الفنون والثقافات التشادية.
9: لماذا تولي الإذاعة الوطنية التشادية أهمية خاصة للفنون والثقافة التشادية؟ لفهم ذلك لابد من العودة إلى عام 1955 حين أنشئت إذاعة تشاد في مدينة فورت لامي التي تعرف اليوم بأنجمينة. في بدايتها كانت محطة تابعة لإذاعة إفريقيا الاستوائية الفرنسية، لكنها تحولت تدريجيا بعد الاستقلال إلى أداة وطنية حقيقية، وفي عام 1963 أصبحت تحت سلطة الدولة التشادية الفتية قبل أن يعتمد اسم الإذاعة الوطنية التشادية رسميا عام 1965. ومنذ سنواتها الأولى أدركت الإذاعة حقيقة أساسية مفادها أن الثقافة في تشاد تقوم إلى حد كبير على المشافهة والتناقل الشفهي، لذا أصبحت الموسيقى والحكايات الشعبية واللغات الوطنية والرقصات والتقاليد والتعبيرات الشعبية جزءا طبيعيا من محتواها البرامجي. ويبرز مثال ذلك في سبعينات القرن الماضي حين كانت الإذاعة تبث برامج ثقافية وأعمالا موسيقية مستمدة من التراث المحلي آنذاك. لم تكن البرامج تبث باللغتين الفرنسية والعربية فحسب، بل أيضا بعدد من اللغات التشادية. وفي عام 1972 وخلال ما عرف بالثورة الثقافية حملت الإذاعة اسم صوت الثورة الثقافية. فلماذا كل هذا الاهتمام بالثقافة؟ لأن الإذاعة الوطنية التشادية وسيلة إعلام عمومية لا يقتصر دورها على نقل الأخبار والمعلومات فحسب، بل يشمل أيضا التثقيف والتوعية وحفظ الذاكرة الجماعية وصون التراث الوطني. وحتى اليوم فإن الحديث عن الفنانين والمهرجانات والتراث والموسيقى والمبادرات الثقافية التشادية يساهم في إبراز جهود أولئك الذين يسهمون في بناء الهوية الوطنية وتعزيزها. وعليه فإن الإذاعة الوطنية التشادية ليست مجرد إذاعة تتحدث عن تشاد، بل هي أيضا منبر يسهم من خلال الثقافة في إيصال صوت تشاد إلى العالم. ثقافيا ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
7: بمشيئة الله محمد عمر إدريس، معك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه التحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمع، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
10: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولودة كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات، من 100,000 ده 860. بعض الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنا هنا يتقوطنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبانة رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهج فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة لقى نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ده ولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي هي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجي لها بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده، إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا الباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكثر كله لكن على الأقل أربع، فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جاءت في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو؟ الأولى. وزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل، تاني تزور اللبتان ده بعد

0: الطبيب ده يفحص المرأة ده ويفحص شنو طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف، هل المرأة دي كيف عندها مقدرة للحمل ده تحملها، عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلد ولا ما تقدر، ده كل شنو يعرفها. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل خلبيتها ده ماشي كيف، قاعد بيزيد، هل الجنين اللي في بطونها أنا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر، إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري، كان عندها ملاريا يبدوا العلاج، بدوا فاكسيناسيون أنا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدة ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون، ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقري دم، كان عندها فقري دم بدوا فير أو حديد عشان يعوضوا لها، يعني دي كلها شنو فوائد. وبالنسبة لفتراتها زي ما قلت على الأقل 4، الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر الثالث ده لابد تمشي للدكتور، ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل، بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن، عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة تمشي في شنو 9 شهر، عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة، ده على الأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد، يعني مرة تمشي والما ما تمشي ده ما سوى، يشوفوا دمها كيف، إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة، بدوها فاكسيناسيون، يشوفوا طفلها ده ماشي كيف، يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف، هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا، يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا، إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز، إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه، إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده، لكن هسه مرأة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده، ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد.
1: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ذهابة تحمل ولا المرأة الولدة قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
0: لا لا كل العوين ما الأول مرة، كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت، كل حمل لجريد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت، وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم.
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
0: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة، هسه من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا الفيزيت ده كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما، بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو؟ ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل، مرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد. دعنينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة مرة واهي خطة الولادة، أنا قاعد نسوي شيء آخر. مرة كان قرب الدانتيني هاي كل يوم نسمو مجابرة انتيني سي دخان خلينا خير خرفتيرة دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو حس يقولي شنو انتيني سي، يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك، الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر. أول شيء الولادة تقى وين، لابد انت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة دي تقى وين، في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزه. تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي انت خلاص تلقى قملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى، ياتو بقعد مع العيال في البيت كان مرة أول عندها عيال ده كله نجهزه. في كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصله كيف، الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبة عندها بنزين وجاهزة، ما عنده نشيل أي رقم أنا شنو تاكسي أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء، المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء، مرات يقول أمشي جيب لينك، حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفوا أمشي جيب إبرك أمشي جيب، مرات يقول جيب أقاقل أمشي جيب جيب، وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش، فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزوا لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال. من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم، دي عندنا مشكلة كبيرة، هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يما يقع لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا دم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جابوا ده جابوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت القرا مشكله كبيره
1: معناتها مهم قبل ده نعرف فصيله هنا الدم هنا مره دي
0: كله. نعم ده كل اسنان البيزيد بعرفه مره كان تمشي بيزيد ده فصيله انا دم ما شنو ده قاعد في كارناغا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا لنا ما يتبرى بالدم ده كله نار سليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطيه يقرر اذا كان يدور يسوله سيزاري

0: ده مثلا بعمليه سي ولاده ده شيء طبيعي، لكن بعض الاحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عمليه. هاي يا تو يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا. ده كل اشياء نجهزوا عشان شنو يا جماعه؟ عشان نتجنبوا التاخيرات. شنو الثلاثه شيء دكاتره قاعد يقولوا شنو لي تروا ريتار، ده بس من السبب الاساسي في وفيات انا شنو
1: امهات،
0: انا الامهات تاخيرات الثلاثه اللي هو شنو تاخير في اتخاذ القرار. فجاه يجي يقولوا كده يا جماعه بيتك وين ناسا لا انا دي الا ما تل ندر نشقوه، وين الراجل؟ الراجل يجي يقول انا مرتي لكن ما عندي احقيه، خلينا نادي ابوه. الابو يمشي يفتش قايد وين يجي تال تال وقي لنا الابو كل انا سيبتي لكن شيف دراس، شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
1: يمشي.
0: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي، ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما في، ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن، ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كده، المهم تسيب ده ما بخصنا، لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سويناها نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في البلاد.
1: الكلام ده معناته مفترض ده يكون قبال الولادة بفترة.
0: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ الولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادي وجوبه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
1: في المركز الصحي.
0: نعم في مركز صحي.
1: المرات ده في كرتيات ده نرقمها أو وجدنا مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودوهم في
0: لا
1: مركز صحي.
0: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات. والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بس تلقى. دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو؟ مثلا المرأة دي تحتاج لي نقل دم، هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
1: لا
0: ما في، فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة، أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو؟
1: عملية
0: في بيت تقدر تسوي عملية ما تيودوه المستشفى. أبسط شيء مثلا الصغير إذا كان شرب مرات مرة كسرت علمه وشنو؟ جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في، عشان كده أفضل شيء يكون في شنو؟ في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين بشنو؟ بالولادة. لأن المركز الصحي ده عنده أهمية، تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين. إضافة إلى ده صالة نظيفة، أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى، مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك. في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي. فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي. دي كلها من ضمن عناصر شنو
1: الصحة الإنجابية.
0: الصحة الإنجابية كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال. ده بعد الولادة ده كمان احنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو. هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة، من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب، ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة. هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة، 6 أيام بعد الولادة، و6 أسابيع بعد الولادة. ثلاث مرات. نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة. فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة، يقول خلوها تقعد شيء تنجمع، ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري لك كيف، هل فوق دم، هل فوق نزيف، الطفل ده كيف، هل قاعد يرضى، المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي. يعني ده كله بأكده منها. يخلوها 6 ساعات، بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت، لكن احنا مستعجلين، هي ترى آفي ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم. يعني دي استشارة بعد الولادة، بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا المفروض المرأة وطفلها هما الاثنين يجوبوا ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع. نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوا، الفاكسيناسيو الطفل يسوي فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي كله وقاية من الأمراض. العام ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيون بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها. نعم. وكان علاج بدأ مثلا علاج واي بدوق وبال الحمل وجاد ولدت كل علاج ده إذا كان يحتاج متابعة تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشارة الطبية
1: بعد الولادة.
0: بعد الولادة نعم.
1: نعم. هنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامة هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصة بصحة الإنجابية؟
0: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحة الإنجابية ما كمل. نعم. باقي في رضاءة باقي في تنظيم الأسرة باقي وده نشوف إن شاء الله مرة جاية
1: في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: في الحلقة القادمة إن شاء الله. والوصايا دار نوريها من هذا المكان أنا مناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة لابد نقوم بالأشياء اللي هسه ذكرنا. إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكون بصحة شنو جيدة ونتفادوا مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال. نعم.
1: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحاتة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 بروفنس وتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نقول لكم البلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا على اليوم، يوم الخميس يوم 27/8 سنة 2026. بخدمة في طاولة المراقبة غونكا غود دايتاندي غوفرنور دي منجفا، في مكان التلفون باسر الآلات والموجات ومال ميدام جي محمود قصر حمد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في استوديو تروان الأونما في كارتيه جابانغاتو كومينا نديوزي مارانوسما في العاصمة أنجمينا، نمشي ونلقى البرنامج الأسبوعي ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد. متابعة سعيدة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن ثار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، مستمعين الأعزاء، فضلاء السادة والسيدات، نلتقيكم هذا اليوم في برنامجكم ركن الدين العظيم، هذا البرنامج الذي يطل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد من خلاله لجميع المسلمين في ربوع المعمورة بغية إيصال الإرشادات والتوجيهات الدينية. ونلتقي في هذا البرنامج مع مشايخ أجلاء يوضحوا لنا أمور ديننا الحنيف، ولدي ضيف كريم في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان مدير إدارة الدعوة والدعاة والإعلام، ولدينا مجموعة من الأسئلة نطرحها لفضيلته ليجيب عنها. أولا نرحب بك فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نحن في شهر مبارك، شهر ربيع الأول، شهر المحبة والسلام، شهر الوئام، شهر الرحمة لجميع العالمين، شهر فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعالم برسالة تحمل هذه الرسالة كل المحبة للناس وإيصال الخير لهم. ماذا يترتب للإنسان في هذا الشهر وفي جميع شهور السنة وفي جميع حياته أن يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم من المحبة، وكيفية محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، المحبون والمحبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: في هذا اللقاء نتناول محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت مؤكدة في القرآن الكريم، إما تصريحا وإما إيماء وإشارة، والنصوص كلها سواء كانت القرآنية أو الحديثية كلها جاءت تنص على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمه هو جزء من هذا الدين، جزء من عقيدة الإنسان، جزء من إيمان الإنسان، جزء من إسلام الإنسان، فإن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود ينبغي لكل مسلم أن يعرف أن خيره وفقره ومكانته وشرفه وإيمانه وبكل ما يحيط به من نعم ويحيط به من الأمور التي بها نعيسم هذا الإنسان أنها جاءت بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول هذا الإنسان في هذا الوجود في هذه الأمة، ولذا كان الإنسان يفخر ويعز بإسلامه وبإيمانه وبدينه وبانتمائه إلى أفضل رسول وأفضل نبي عليه الصلاة والسلام. ثم إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الناطق بلسانه، يقول لنا في حديث في البخاري وكذلك في مسلم أن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هذا الحديث ليس قولا من إنسان آخر، إنما هو بنفسه قاله لأتباعه وللمسلمين منذ صدور هذا الحديث إلى يوم القيامة، فإن الحديث ساري المفعول سواء كان في حياته أو بعد مماته، فإن المحبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع من المسلمين ولا تنعزل من نفوس المسلمين، زلت وتظل إلى يوم القيامة، فإن المسلمين يبدون محبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة شيء والاتباع شيء آخر، قد يكون الإنسان يتبع إنسانا آخر ولكنه يكره هذا الإنسان، ولذلك المحبة هذه لابد أن تنسجم مع الاتباع. إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، وبالإضافة إلى هذا أن يمتلئ قلبه بمحبته صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة تحتاج إلى عوامل متعددة، ينشط هذا الإنسان نفسيا ويميل إلى حبه صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى عوامل كثيرة، ومن الأوامر التي تجعل الإنسان أن يحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن الإنسان عندما يقتدي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الوسائل التي يستخدمها الإنسان ليصل إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. منها قراءة سيرته العطرة، عندما يقرأ الإنسان سواء كان مدحا سواء كان نصرا بأي كيفية كان شمائله، أو يقرأ إرحاصاته أو خصائصه أو غزواته أو حياته كلها، عندما يقرأ الإنسان المجموعة من هذه الفضائل، فإن الإنسان يزداد محبة الله ويزداد محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب للإنسان أن يتخذ الوسائل التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتجعله من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يجسد ما نقوله ويجسد هذا المعنى الذي نقصده، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الزرخوني ذكر قال المراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عال فيه للأهد، ولذلك هنا كما أن المراد حب الاختيار له بالطبع، يعني إنما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا الحب العلماء ذكروا أنه حب الاختيار له حب الطبع. لو كان حب الطبع لما بقي على وجه الأرض كافر، لو كان طبيعة الإنسان يولد ويترارى وينشأ ويتربى على حب الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلقائيا لصار الناس كلهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباع الأنبياء، ولكن لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا، خلق الإنسان في بعض الأمور جبلية وبعض الأمور ليست جبلية، إنما تأتي لخيارات الإنسان واختيارات الإنسان. ولذا حب الأنبياء جميعا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم من الحب الاختياري لحب الطبيعي. هذا الكلام يقوله الحطابي، والحطابي معروف هو من العلماء المحدثين وعلماء الأئمة الكبار في هذا الدين، ولذا كان هذا الكلام قاله ونقله عنه ابن حجر في الفتح الباري. وكذلك يقولون في هذا المجال أيضا هذه المحبة يعني بها تعظيمه وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصرة دينه ونصرة سنته والزب عن شريعته، كل ما يضر الشريعة وكل ما يؤذي أهل الشريعة فالإنسان إذا تمكن أن يزب هذا الباطل عن الشريعة الغراء. وكذلك الإنسان حضور حياته يتمنى أن لو كان يحضر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ هذا الفيت الكبير وهذا النور الإله الذي أكسه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان في نفسه يتمنى لو كان حاضرا ليجاهد مع رسول الله وليأخذ القرآن من رسول الله وليأخذ السنة من رسول الله ويأخذ هذه الخيرات والآداب والأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له أحسن وكان له أولى. وكذلك الإنسان يبذل نفسه وماله وكذلك عرضه وكل ما يملك من الطاقات دونه، كذلك يؤلي قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله قدره عاليا عن كل المخلوقات، ومنزلته كذلك على كل والد يقدمه على الوالد ويقدمه على كل المحسنين بل يقدمه على النفس. هذا الإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وربط الإنسان إيمانه بهذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث، حقيقة يجعل أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان وحقيقته، لا يتم إيمان إلا بها كما قال قاضي عياد، فقال أن الإيمان لا يتم إلا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك الإنسان إيمانه يتم وإلا إيمانه لا يتم. قد إياد يقول: من لم يعتقد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك على دربه، ومن لم يتمسك على درب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الإنسان إذا أكث على نفسه بغضا فإن هذا الإنسان لا يكون مؤمنا. فإن المنافقين والزنادقة كانوا يفعلون كما يفعل الناس تارة، سواء كان الصلاة طهارة غيره من بعض الأمور يفعلونها، ولكنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدقونه ولا يؤمنون بالله، ولذا كانوا ليسوا مسلمين. فإن الظواهر هذه وحدها لا تكفي، فلا بد من أن يستقر الإيمان في نفس الإنسان، وإلا لا يكون هذا الإنسان مسلم إسلام كامل. وكذلك ذكر ابن ذكري في حاشية على صحيح البخاري، قال: من كمال الإيمان، ذكر أن الإبن والنفس والناس أجمعين من إذا أحب ذلك أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من هذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل إيمانه كاملا، كما قال ابن ذكري: قال حب الرسول هو روح الإيمان وشرط في تحققه. الإنسان لا يتحقق ولا يصل إلى كامل الإيمان، ولا يمكن الإنسان أن يجد كل ما يشير إليه القرآن يشير إليه السنة، إلا إذا كان الإنسان كان حبه صادقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هكذا، ليكون هذا الإنسان إنسان. فإذا كان هذا الإنسان إنسان المسلم، إذن ينبغي له ويجب عليه أن يعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الدنيا كلها بأنبيائها ورسلها، فنبيها لهذا الكون وهذا العالم كله، نبيها ومرسلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا على ذلك صلاته بهم ببيت المقدس. وكذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أن محبته صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا إذا كان الإنسان يقدم هذه الأمور التي جاء الحدي النبي يشير إليها، مثلا الصدقات من الأمور التي تزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمدائح النبوية تزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة السيرة تزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله يزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزيد الإنسان محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإنسان إيمانا بكلية الشريعة وبتفاصيلها، سواء كان خلقا سواء كان أحكاما سواء كان عقيدة وغيره مما جاء به شرع الإسلام، هذه الأمور الإيمان المتزايد فيها يزيد محبة الإنسان برسوله صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى هذا أن الإنسان يحب أكثر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وأكثر من ولده وأكثر من الناس أجمعين، بل ما ذكره العلماء يعني قوله والناس أجمعين عطف عام على خاص، وهل تدخل النفس حتى الإنسان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ نعم، قال الإمام الكرماني شرحه على صحيح البخاري، قال: نعم تدخل، لأن اللفظ عام وليس سمى ما يخصصه. وكذلك ابن حجر قال: وهذا هو الظاهر ونحوه للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا يقولون إن النفس تدخل في هذا، وإذا كان الإنسان أحب نفسه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا الإنسان يكون إيمانه ضعيف أو لا يكون له إيمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق المسلمين جميعا على محبته، وخصوصا في هذه الأيام التي أطل علينا ربيع الأول والناس كلهم في مساجدهم وفي أماكنهم الخاصة يمدحون ويجتمعون ويتحاببون بما بينهم، وهذه المحبة الجماعية ترمي إلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3: مستمعين الأعزاء، بعد أن لاح لنا أن المحبة أساس الاتباع، في ختام هذا اللقاء يبقى الشكر رهينة سمعكم والتقدير لضيفي الجليل الشيخ صالح محمد رمضان مدير إدارة الدعوة والإعلام، وتقبلوا تحيات فريق الأمل في الإخراج أبكر حسن بخاري، وهذا حبيب طاهر يقول لكم طيب الله أوقاتكم، والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى.

0: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
1: فقدر
0: رجالة ألهم عد رجالة على أجملي والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة سيدول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة.

0: بعد كذا غرضي بدلنا كذا غرضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس ولا لا انزل النبي ما
1: مسينا سمعت يا رجال في كل مكان. بعد ما سمينا البرنامج انا ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا تشاد، بعد كمان نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقل لكم أسمائهم ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخصة بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم مدام ما حج هوا اجي ابراهيم عند ابكان في كارتي الدينو سيكسيون 2 الى 117 لو 3 و 5 محمد ادريس حسن عند ابكان في كارتي الرنجاجي سيكسيون 2 الى 65 لو 12 زينبا اللفوزة عند ابكان في كارتي انغابو سيكسيون 3 الى 29 لو 20 كلهم كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون بلاغنا 40 دينا والجوز ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون سرق إلى 40 يوم هنا بنيتا أم قاسي دينا تكون أم باكر الجمعة في جوجي همر الجوز. نكرر دينا والجوز ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون سرق هنا 40 يوم هنا بيتا أم قاسي دينا سرق ليه سوى أم باكر الجمعة في كارتيه جوجي همر الجوز نفس البلاغنا 40 محمد أبو محمد المعروف بأبو دهان عمر أبو أخي معلم جبرين إيسا الإمام حسن الجد هارون أنجني دلقي سيف جدة الحاج دهان محمد الحاج جبرين قصير ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرف البعيدين والقربين هلال المجاورات بكون سرقة هنا 40 يوم أنا معلم قنبو رمضان تكون يوم الجمعة مباكر في كرم الناجي اللي دلقي سيف الإسلام عفواً كرر محمد أبو محمد المعروف بأبو دهان عمر أبو أخي معلم جبرين إيسا الإمام حسن الجد هارون أنجني دلقي سيف جدة الحاج دهان محمد الحاج جبرين قصير بلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة هيلة 40 يوم أنا معلم قنبو رمضان تكون مباكر الجمعة في كرم الناجي هلي دلقي سيف الإسلام الشيخ محمدية سمعين صالي جدة هارون سمعين محمد خميس كلهم في جوغانا كبير بلغوا للأهل البر والداخل بكون سرق إلى 40 يوم أنا أخوتهم حوا أبا كويس سرق تكون مباكرة جمع في جوغانا كبير واصل بالبلاغات بلاغنا وفاء عائلة أسمان دفدة آدم عثمان دفدة لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل أنا تشاد كاميرون نيجيريا والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أخوهم وولدتهم عثمان آدم عثمان مات أمس في الليل يوم الأربعاء والسرقة كمان تبقى مبكرة الجمعة بعد الظهر في بيتنا أبو المرحوم آدم عثمان في كارتيه أمريجيبي ما بعيد من سانتر الخير نكرر عائلة عثمان دفدة آدم عثمان دفدة لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والأهل أنا تشاد كاميرون ونيجيريا بوفاتنا أخوهم وولدتهم عثمان آدم عثمان مات أمس الأربعاء والسرقة كمان تبقى مباكرة الجمعة بعد الظهر في بيتنا أبو المرحوم آدم عثمان دفي كارتيه أمريجيبي ما بعيد من سنتر الخير الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:08 نمشي لمحمود قسر حماد

0: أنا وقف الفنان عيسى موسى عشان نقول لكم واحد تبلاغ بخصوص المشكلة اللي بقت في منطقة الخابة وأنبناته ده في ولاية البطحة, خاصة في ديبارتمان البطحة الشرقية. المشكلة دي سببت موت ناس وادين انجرحوا, فهم بقدموا الكولودا الحارة للناس الميتين والبليسي كمان الله يعطيهم العافية. فبطلبوا من الناس خليه يكون عندهم الصبر, وأي فقد أن الناس ماتوا أكيد في أولاد أيتام وأوين أرامل, والناس خليه كمان بتحكموا لصوت الأقل وبفكروا من أجل الآفي. فبطلبوا من القبائل الأخوان خليه يكون عندهم التسامح والحوار. الحوار ده حتى كلم فوق رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو, خلي أخلوا منهم المشاكل. وكمان بشكروا الوفد الحكومة المشى هناك في الميدان عشان بوقف المشكلة البقت في البطحة الشرقية وجهودهم الكبيرة اللي قدموها. وبسأل الله سبحانه وتعالى بيجيب العافية والسلام والاستقرار والمحبة أم بين كل القبائل والأخوان. أنا تشات مضى في البيان السكرتير الناسيونال المكلف بالعلاقات الخارجية نشادين في الخارج السيد البخاري حسين سمعين سليمان تجاني. فبتمنى من الأهل اللي هناك إن شاء الله يحكموا صوت الأقل وبيشوا أخوان بدون مشاكل.
1: إخواني وأخواتي, الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة, فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة, الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك, قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة, اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
3: اشتري كاش اربح كاش في كل انحاء حنجاد. ما عندك انترنت؟ ما في مشكله. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمه 178 من اي مكان من كارجي هناك او هيلتك او قريه الانتقائد فوقها وابدا اللعب واربح وانت في مكانك. استمتع بمراهنات كره القدم والالعاب البيمي واللوتو كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيره مره واحده. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. طريقاش المراهنة متاحة للجميع.

0: مسلسل سماء التراديوتشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة سعر العاصمة، أنا مويان شاري، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم ماشي يوم الخميس، بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار اللامسائية إن اليوم يوم الخميس يوم 27 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان: الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هند الأراضي والمركزية لمان محمد كان نصب رسميا أمس المندوب العام هنا الحكومة الجديد في ولاية تيبستي توم جروة سوغيهدا في خدمته. وزير شؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل كان يستقبل اليوم الصباح السفير الجديد هنا دولة الهند اللي كان يقدم مكاتبه هنا الخدمة للوزير هنا شؤون الخارجية. وتسمو أخبار آخر: الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هند الأراضي والمركزية لمان محمد نصب رسميا أمس المندوب العام الجديد هنا الحكومة في ولاية تيبستي توم جروة سوغي في خدمته. توم جروة سوغي كان بدله لأليفا ودي، وكيد ما بنصب المندوب العام الجديد هنا الحكومة بولاية تيبستي. الوزير الأول النائب لمان محمد كان أنطه بعد من التوجيهات بما يخص النجاح هنا الخدمة الأنطت لها السلطات العليا هند البلد. تشاد والهند يفتح صفحة جديدة هند التعاون. السفير الجديد هنا الهند كان مشى لهم الصباح في وزارة هنا شؤون الخارجية، وهناك كمان قدم مكاتبه هنا الخدمة لوزير الدولة الوزير هنا شؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل. الدبلوماسي نبا كومار بال كان بدله للسفير القديم حفظه الرحمن. الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك كحلاتة مشى أمس في مدينة أمتيمان هناك في ولاية سلامات، مشى عشان يشوف كيف الإدارة هنت الأراضي التابعة للدولة اللي بيسموها ريزيرف كيف الأراضي دي قاعدة هناك في أمتيمان. حفلة هنا تشين هنا معدات هنا الدواء النوع ماسمة والمزورة بقت أمس في كارتيغاسي هنا في العاصمة جمينا. المنسق النائب هنا المكتب هنا المجلس والمساعدة الأمين العام هنا وزارة هنا الصحة العامة دكتور جورا واتيه، وكان مسألة للوزير هنا الصحة العامة وكان رأس المناسبة بحضور هنا كثير من المسؤولين هنا اللجنة الوطنية هنا الأدوية هنا نوع هنا الأدوية. وبالمناسبة دي ثلاثة وتاير معلنات أدوية نوع معصمة أو مزورة كان تشوها. أخبرنا هنت الأقاليم بعد أسبوعين هنا خدمة في ولاية وداي البئسة والخلية هنت المتابعة والتقييم هنا السياسة والمشاريع الرأسية. البئسة دي كان قدمت أمس نتائجها هنت الخدمة للسلطات المحلية، وده في ملمة واحدة اللي كان رأسها المندوب العام هنا الحكومة بولاية وداي. البئسة كان مشت في الأربع ديبارتمان هنا ولاية وداي، وهناك شافت كيف الخدمة دي ماشية ولاحظت بعض من التأخيرات في المشاريع هنت الدولة في ولاية وداي بالأخص الطرق والألمي هنا مدينة أبشي. المندوب العام هنا الحكومة بولاية السلة جنرال سادق سبيرو جينغا كان فتح رسميا في مدينة قزبدة مركز واحد هنا إنتاج الأكسجين وده للمستشفيات هنا الولاية. تفاصيل الخبر من قزبدة نسمو مرادية معروف.
2: المركز ده بنت 60 أنبوبة هنا أكسجين من 150 بار يوميا عشان يقدر يلبي احتياجاتنا المستشفى والكثير من المراكز الصحية القائمة بالمنطقة. في البداية رحب أمدها مدينة قزبيدة عبد المجيد حسن بالحاضرين وقال المركز ذا أمل كبير للسكان وده يضمن لم توفرها للأكسجين. قال ممثلها منظمة الصحة العالمية الدكتورة بلانش آنيا قالت المشروع ده عنده أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين ويدخل في إطار التغطية الصحية الشاملة بوفر الأكسجين الطبي عشان ينقص الأرواح خاصة المرضانين القاعدين في العناية المركزة. والمشروع ده بعكس الالتزام الجماعي على قوينا النظام الصحي ولديهن الرئاية الأساسية لكل المواطنين. المفتش العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إسماعيل بهر بشر قال الوزارة قد تخدم عشان تسهل الوصول للخدمات الصحية للمواطنين وده في إطار الخطة الصحية الشاملة ويتماشى مع سياسة عن رئيس الجمهورية الهدف يقدر يحدث النظام الصحي. وقت الفتوح الرسمي المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلا الجنرال سادس سبيل دينجا قال عدل لجهودنا رئيس الجمهورية لترجمهنا برنامج في أرض الواقع. وقال المشروع ده إنساني ويقوي النظام الصحي بالولاية. نذكر بكون التكلفة الإجمالية على المركز ده 314 مليون فرنك سيفا وده كذلك الوزارة دربت فنيين محليين عشان يضمنوا التشغيل السمح للمركز. والزيادة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: شكرا رضيع معروف من قزبيدة. نمشي في مدينة هنا مندو هناك في عاصمة هنا لغون الغرباني. المسلمين كان قاموا بصلاة هنا الاستسقاء عشان الله يجيب المتفاصيل. الخبر من مندو نسمو مع أحمد إبراهيم محمد.
3: استجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية شهد مسجد العتيق بمدينة مندو صلاة الاستسقاء بحضور واسع من المسلمين تضرعا إلى الله تعالى أن ينزل الغيث وينشر رحمته على البلاد والعباد. أما المصلين نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لغون الغربي الإمام علي أبو بكر برمى عامر في خطبته شدد على ضرورة الرجوع إلى الله والابتعاد عن المعاصي والأسباب المؤدية إلى البلاء داعيا إلى تصفية النفوس والتحلي بالأخلاق الحميدة، كما حذر من بعض الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع مؤكدا أثرها في قلة البركة وانتشار البلاء. وفي ختام الصلاة رفع المصلون أكف الضراء إلى الله تعالى سائلين إياه الغيث المبارك والرحمة والفرج. مندو أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا أحمد إبراهيم محمد. أعزائي المستمعين في الاستديو عندنا الساعة 7:23. بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول النائب المكلف بإدارة انتلا أراضي ولا مركزية لمان محمد نصب رسميا في خدمة أمس المندوب العام الجديد هنا الحكومة بولاية تيبستي توم جروة السوقي نصب رسميا في خدمته. السفير الجديد هنا دولة الهند كان مشى لهم الله الصباح في وزارة الشؤون الخارجية، وهنا كمان قدم مكاتبه للوزير هنا الدولة الوزير هنا الشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل. وسمو أخبار آخر للنشر كتبها وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا محمود قصرة. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: سمعت راديوكات في كل مكان.
1: أنا بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا أغنية جميلة من الفنان الكبير موسى عبد الله، نرجع للسيلو عشان أقول لكم ما البلغات. البلغات قلنا قبل الأخبار وقلنا نكرره. الدواس بقى في منطقة الخابة وأمبناتا ده في ولاية البطحة، خاصة في ديبارتمان البطحة الصبحانية. الدواس ده سبب موت الناس ووادين أنجرهم، عشان ده بقدموا كلالتهم الحارة لكل الناس اللي ماتوا في الحرب، وبتمنوا الشفاء العاجل للناس المجروحين. دي حالة صعبة ومرت فوق المنطقة. أي موت معناته بخلي إيال دقاق بدون أبهات وأوين بدون رجال أرامل، خلي الناس بحكموا الصوت عن الأقل، عشان دوما بطلبوا من القبائل الأخوان خلي يصبروا ويفكروا ويتسامحوا ويحاوروا. الحوار ده حتى رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس بيتنو اندليا في برنامجة من أجل التوئية عن السكان، الناس خلت تعيش بآفي والسلام. وكمان بشكروا الوفد عن الحكومة المشى هناك في التيران عشان بيحل المشكلة البقت أم بين القبائل الأخوان. علينا في الآداب والتقاليد كلنا أخوان وبكان واحد وبدون مشاكل. القبائل القاعدين في ولاية البطحة وشكر بقدموا كمان للمسائل الإداريين، شيوخ التقليديين، رجال الدين، كل الناس قاموا بالجهود من أجل هدئين المشكلة البقت في ولاية البطحة الشرقية. وبتمنوا الآفة تكون دائما في الولاية، وبسأل الله سبحانه وتعالى يغفر للميتين ويشافي الناس اللي انجرحوا، هم من معاهم في الحزن وفي الآفي. السبين هنا بطا إست ولا سكرتير ناسيونال الأمين الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية مع الشادين في الخارج، مدام البخاري حبسة سليمان تجاني هي مضت في البلاغ. الديركتور عن الكيس ناسيونال بروفانس سوسيال سي ام بي اس بخبر الريتريتي بكون الكفين ناتورازيم البانسيون ناتورازيم ترمسر لسنة 2026 ببدأ يوم 31 في شهر 8 الحالي ده في البكانات السياح شقهم في العاصمة انجمينا وفي المدن في انجمينا في كارتي شقوة فرشة والمدن كمان مندو سار بونغور بالا مونغو وابشي. وكل الناس اللي في انجمينا المرضانين ما بقدروا بتحركوا بمشي بكفوهم في بيوتهم، وده بدأ من أول تمس يوم 24 شهر 8. الناس الأقابة كمان بكفوهم حسب الجدول البروغرام اللي نقول لكم من سيري 0 لدي سيري 1-2 بكفوم يوم 31 الجاي، سيري 3-4-5 بكفوم يوم 1 سبتمبر، سيري 6-7-8 بكفوم يوم 2 سبتمبر، سيري 9 وكل الريتارداتير الناس المتأخرين، ومن السيري 0 لدي سيري 9 بكفوم يوم 3 أو يوم 4 سبتمبر الجاي. والناس اللي بكنفوا في البنك كمان بكونوا جاهزين دوري اللي بيهاكم وكاردانيتي بانكر. المدير أنا سام بيس بطلب الفكرة عن كل الريتريتي. الساعة 7:32 دقيقة هنا في غاديو تشات نقولوا مساء جميل وحلو لكل الأخوان قاعدين بتابعونا من مدينة كوسيري الكاميرونية الجميلة مختلف الكارتيه، خاصة الأخ راماتانغوي هناك وكل إيالة وكل جيرانة من كارتي إيبو. نقول لكم مساء الخير مع الشاعر الكبير أمبرايم هو سمي. هدية خاصة لكل الناس الحاليين كابتيو برانشو راديو تشات في أي مكان متابع حلو.

الحجر ركبنا الطيارات ورقدنا المستوطن حتى المه الفراش السلامات بيار بلا بنقاض سلامات في البادية البقرة صورت في المدن وطاير جريان.

0: هوا سومن يقول فوقه مساء الخير للكونسيير محمد لوان والانجينير بلين بكر جبرين عجي والهاج ودم بتيو من بتيو. نقول لكم مساء الخير ومحمد القاضي هناك من بوت الفيل متابع سعيد.
1: انا بناني شرف بالسدا قسم غارب الخطر همادي الصفرا وان قرب شدر خيان تعالوا لهنا لنقبا
2: هديش
1: انا بناني شرف بالسدا قسم غارب الخطر همادي الصفرا وانغرو بشدر القيان تالي لينا لنقبو
3: اندريم صح
1: قلقنا بالقيد بهمتن قلب بهرواي وعدت في النار طاله صمال بفك البتراء انا بنادي شرف بالسلا قسن قارب الخطر
0: الفنانة تشاد الراحل الكبير إيسا موسى الشيتيلة هدية خاصة لرئيسة المسلمين في غاديو تشات الدابة الجمرو الدابة النايرة بين مكة والجزائر جوائر الشمادم وكل أسرتها. نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. حسين أحمد عبد الكريم أخذ محمد أحمد عبد الكريم هناك من أبشي حارة عقد راشد ولا والد الكريمة عواطف يوسف بلا محمد آدم من كروي وكل الناس اللي بيحبوا الفنان الكبير إيسا موسى وما ننسو كمان البتوسير أميرة إيسا موسى هناك في سيزيما الرسمان. يقول لك صباح الخير من غاديو تشات كامي تكنيك

الخيلة والرادة اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر السايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوفك

بعد ما سمينا الفنان الجاد الراحل الكبير عيسى موسى نمشي نلقى حمد الجابري من السودان بلد الأمان هدية خاصة أمن العزيز بلام عيسى جبرين من أدا عيسى دلقى محمد عيسى من أدا عيسى دلقى محمد يمين جنبور دي عدم ساكن من أدا ساكن محمد أبكر والحاج محمد حامد من جلمي قل لكم نقول لكم مساء جميل وما ننسى شيف عبادة من ديكلافيا وكل أسرة من شهر 30 كم تنقل

بعد ما سمينا الأغنية الحلوة من الفنان الكبير حمد الجابري، نلقى الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريفة عالكمونة خضرة الليمونة، شيف هنو عبد الكريم وزوجته هناك من كارتيه الزراف، الكونسير فاطمة الرسالة بكر، زار عبد الكريم فاطمة بنيو، فاطمة إيجال علي بكر المعروفة ببنيو، محاسن يونس محمود لارندي كمينة من مدينة عبد الشمدرادر هلية القادر كمي تنقل

معلم زكريا من مدمرمة، نقول لك يا مساء الخير. قرص هارون من هالشابة، نقول لكم متابعة حلوة منا خديو تشات.

فاتيا مدام ادم علي ادم هناك من كارتيه امريكيبي بزاره موسى زاره موسى وكل بناته وكل ديكوينه من المجرويه نقول لكم مساء جميل من غديو تشاد.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة والجميلة نمشي كمان نلقى البرنسيس أميرة الأغنية في قارة أفريق بيليا بيل بوياي هدية خاصة للام جام ديركتر أسنا جدلة وكل جمايتا أبازين كسرو بلاتفورم يا الكلمات هارون جاكسون نوري والإنا فاطمة سامبا جبريل سورتو وكل الأضانة جروب غاديو تشات ونما العزاز ونما فوق في الراس نقول لكم متابعة حلوة وجميلة وما ننسى الكونسي أحمد ساكن وكل أسرته دكتور أسنا سبرو وكل جماعته هناك من أمريكا بي كابي تكنيك

بنت كوش الله كاسر نقول لك مساء الخير من غادي تشاد. حاجة فاطمة هارون شيك نقول لك متابعة حلوة من الإزا الوطنية عتشادية.

اكو يجيمي وكل اسرته هناك من كوربو ديبارتمان الطيور في ولايه تاجيرا. نقول لك مساء الخير من غدو تشاد جدو محمد بركه من مدينه عبد الشمس درادر.

الو كتم ما ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا ونخلو بكنا لي زملاء اللي بيجوا بعدنا بكلم لنا بكلم النصارى ولنا يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أسر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والجميلة إنجينير بلين محمود قسر حمد في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير داخل ومارك غوفرنور دو مانجافا بون كاكو داي داندي قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات ابيض نقول لكم اقودوا افي هنا انجمن الازاه الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اركضوا بافي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعين الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. السفير الهندي الجديد لدى البلاد قدم صباح اليوم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل. كان ذلك صباح اليوم بمقر الوزارة بحضور معاوني الوزير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية بين البلاد وجمهورية الهند، جاء السفير الهندي الجديد لدى البلاد نابا كومار بال بصفته سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية ومفوض خاص لبلاده، ليقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. وقد رحب الأخير بهذا اللقاء الذي يسمح له بالتعرف عن قرب بالسفير الهندي المبعوث، حيث أبدى الطرفان استعدادهما لبدء العمل الرسمي وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتحديد آفاق الشراكة ودراسته الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. هذا وعقب خروجه من اللقاء الذي استغرق زهاء الساعة، صرح السفير الهندي الجديد نابا كومار بال بأن العلاقات التشادية الهندية بدأت قوية ومتينة في مهمتها الدبلوماسية والأخوية، ونحن نعتزم بإعطاء دفعة جديدة للعلاقات التشادية الهندية مع التركيز بصورة خاصة على المجال الاقتصادي والصحي والزراعي والتعليمي. كما أعرب السفير الهندي عن رغبته في تكثيف قطاع الاتصالات والتبادل المعرفي بين الشعبين، وما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بينهما. يذكر أن السفير الهندي الجديد نابا كومار بال جاء ليخلف السفير الهندي السابق حفظ الرحمن الذي شغل منصب سفير جمهورية الهند المفوض لدى تشاد لفترة طويلة في مهمته الدبلوماسية.
1: وزير استصلاح الأراضي والتطوير الإسكان والتمدن محمد سليك حالاتا يتواجد بمدينة أمتيبان حاضرة ولاية السلامات، وذلك في إطار مهمة يتم خلالها الاطلاع على المشاريع والسياسات العمومية إلى جانب بحث القضايا المتعلقة بإدارة الأراضي والعقارات. بشارة محمد صالح.
3: فور وصوله إلى مدينة أم التيمان، عقد وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك حالته جلسة عمل مع المندوب العام للحكومة لدى الولاية المنتهية مهامه الفريق عصمة إسحاق الشيخ وعدد من معاونيه، إلى جانب الزعماء التقليديين وممثلي قوات الدفاع والأمن. وتركز الاجتماع على عدد من القضايا أبرزها حماية أملاك الدولة وإدارة الأراضي ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده مدينة أم التيمان. وخلال اللقاء استعرض مندوب وزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن بالولاية عبد الكريم أحمد عبد الكريم بعض الإنجازات التي حققتها المندوبية، قبل أن يقدم جملة من المطالب من بينها النقص في عدد الموظفين ووسائل النقل اللازمة لأداء المهام الموكلة إليها. من جانبه أشاد المندوب العام للحكومة لدى الولاية المنتهية مهامه الفريق عصمة إسحاق الشيخ بالجهود التي تبذلها وزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن في مجال الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم استغلال الأراضي. وفي كلمته أوضح الوزير محمد السلك حالته أن هدف مهمته في أم التيمان بسيط ومعقد في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن الحفاظ على أملاك الدولة يمثل أولوية بالنسبة إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو. وأكد حالته أن الاستغلال العشوائي للأراضي الدولة أصبح ظاهرة ملحوظة في مختلف ولايات البلاد، مشددا على أن أملاك الدولة يجب أن تظل ملكا للدولة ولا يجوز التصرف فيها خارج الأطر القانونية. وفي ختام كلمته دعا الوزير مختلف الجهات والمستويات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على حماية أملاك الدولة وتأمينها بما يضمن استغلالها وفقا للقانون ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: قامت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع الجمارك ورجال الأمن بحرق أطنان من المخدرات والكحول والأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وذلك إبان الحملة التي قامت بها اللجنة المشتركة بينهم وضبط هذه المواد. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: في إطار مكافأة الأدوية المزورة والمنتهية الصلاحية، قامت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة بحرق كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية والأدوية المخدرة والكحول المغشوشة. أشرف عليها كل من الدكتور جواري وشي ممثل وزارة الصحة العامة والعقيد آدم نصر ممثل اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة والمخدرات، إلى جانب عدد من ممثلي الشرطة الوطنية والجمارك، حيث جرت عملية الحرق بحي قاسي الواقعة بالدائرة السابعة بمشاركة جميع الوحدات المذكورة. وأثناء أداء المهمة بنجاح، قدم أعضاء اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة والمخدرات شكرهم لقوات الجمارك المتجولة والشرطة الوطنية على هذا العمل الجبار، مطالبين منهم أيضا ببذل المزيد من الجهود وإبقاء الفريق في يقظة تامة بغية الوقوف ضد كل ما يحاول اختراق النظام وتحريب المخدرات والأدوية المنتهية الصلاحية إلى داخل الأراضي التشادية. وفي هذا السياق أوضح ممثل وزارة الصحة العامة دكتور جواري وشي بأن الوزارة ستقوم بإنشاء فرقة مشتركة مخصصة تراقب الأدوية التي لا تتماشى مع المعايير المطلوبة، وهذا ما يتحقق إلا بمساعدة قوات الجمارك المتجولة ورجال الأمن واللجنة الوطنية لمكافأة المخدرات والأدوية المزورة التي يقوم بها أصحاب النوايا السيئة. هذا وأن المخدرات التي تم قبضها تتمثل في 3 شاحنات محملة بالأدوية المزورة والكحول والمخدرات وأكثر من أدوية أخرى منتهية الصلاحية.
1: دشن المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللواء

0: يجي بالمدينة. رضيع معروف
1: يمثل هذا المشروع نقطة تحول في الحصول على رعاية صحية لسكان الولاية، حيث أن المركز يقوم بإنتاج 60 أنبوبة أكسجين من 150 نبات يومياً لتلبية احتياجات المستشفى والعديد من المراكز الصحية المحيطة بالمنطقة. بداية ترحب عمدة مدينة قزيرة عبد المجيد حسن بالحاضرين، مشيراً لأن المركز يعد أملاً كبيراً للسكان والذي يضمن توفير الأكسجين للمرضى. من جانبها أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالبلاد الدكتورة بلانش آنيا على أهمية هذا المشروع للتغطية الصحية الشاملة، حيث أن توفر الأكسجين الطبي ضروري لإنقاذ الأرواح خاصة في قسم العناية المركزة. ويعكس هذا المشروع الالتزام الجماعي بتعزيز النظام الصحي وتحسين الوصول إلى الرعاية الأساسية لجميع المواطنين. من جهته المفتش العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إسماعيل بحر بشر قال إن الوزارة تعمل دوما في تسهيل الوصول للخدمات الصحية في إطار الخطة الصحية الشاملة، وذلك تماشيا مع برنامج رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تحديث النظام الصحي. لدى افتتاحه رسميا المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلا اللواء صادق سبري دينغا، ثمن جهود رئيس الجمهورية في ترجمة برامجه على أرض الواقع، واصفا إياه بالمشروع الإنساني والذي يعزز من النظام الصحي بالولاية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمركز 314 مليون فرنك سيفا. وقد قامت الوزارة بتدريب فنيين محليين لضمان التشغيل الأمثل له. قزبيرة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
0: أشرف الأمين العام لولاية بايوكيبي الشرقية أشرف على افتتاح ورشة لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني حول التخطيط القطاعي للتعليم التعليم الذي يراعي النوع الاجتماعي، وذلك بمعهد تأهيل المعلمين المزدوج بالمدينة. عبدالعزيز أحمد يعقوب من بنغور.
2: تواجه الفتيات في العديد من المجتمعات الجادية جملة من التحديات التي تعيق استمرارهن في الدراسة، من بينها الزواج والحمل المبكران إلى جانب الأعباء المنزلية وغيرها من العوامل الاجتماعية. وفي هذا السياق أكدت المسؤولة المحورية لمنظمة كوسوسيت تشات كاترين بايبايني أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين في قطاع التعليم من أجل بناء مدرسة تضمن للفتيات والفتيان على حد سواء فرصا متكافئة في التعلم والنجاح، وتمكنهم من بناء مستقبلهم بعيدا عن الإقصاء والتمييز. بينما دعت رئيسة البعثة توجيال ألادوم المشاركين إلى التحلي بالمثابرة والانفتاح والانخراط الفاعل في مختلف مراحل هذا التدريب. ويأتي هذا التدريب في إطار تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ومساعدتها على فهم أفضل للتحديات المرتبطة بالتخطيط القطاعي للتعليم. من جهته أوضح الأمين العام لولاية مايوكيبي الشرق بامغار كابي أن التعليم في تشاد مسؤولية جماعية، مستندا في ذلك إلى المواد 38-39-40 من الدستور التشادي. وأشاد بامغار كابي بجهود المنظمين موجها الشكر إلى مختلف الشركاء الفنيين والماليين الذين أسهموا في تنظيم هذا التكوين وإنجاحه. هذا ويعد هذا التدريب دعوة إلى مواصلة دعم وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز نظام تعليمي عادل وشامل يضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال والشباب دون تمييز. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: دينيا واستجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، ونظرا لانقطاع الأمطار نظم المجلس الفرعي بولاية اللوغان الغربية بمدينة موندو داخل المسجد الكبير صلاة استسقاء طلبا لهطول الأمطار. أحمد إبراهيم محمد.
3: استجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية شهد مسجد العتيق بمدينة موندو صلاة الاستسقاء بحضور واسع من المسلمين تضرعا إلى الله تعالى أن ينزل الغيث وينشر رحمته على البلاد والعباد. أما المصلين نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لوغون الغربي الإمام علي أبو بكر برما عامر في خطبته شدد على ضرورة الرجوع إلى الله والابتعاد عن المعاصي والأسباب المؤدية إلى البلاء، داعيا إلى تصفية النفوس والتحلي بالأخلاق الحميدة، كما حذر من بعض الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع مؤكدا أثرها.

0: في قلة البركة وانتشار البلاء، وفي ختام الصلاة رفع المصلون أكف الضراء إلى الله تعالى سائلين إياه الغيث المبارك والرحمة والفرج. منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى الفقرة الثقافية الأسبوعية، وفي هذا الأربعاء يتناول محمد عمر إدريس الإذاعة الوطنية التشادية صوت في خدمة الفنون والثقافات التشادية.
2: لماذا تولي الإذاعة الوطنية التشادية أهمية خاصة للفنون والثقافة التشادية؟ لفهم ذلك لابد من العودة إلى عام 1955 حين أنشئت إذاعة تشاد في مدينة فورت لامي التي تعرف اليوم بأنجمينة. في بدايتها كانت محطة تابعة لإذاعة إفريقيا الاستوائية الفرنسية، لكنها تحولت تدريجيا بعد الاستقلال إلى أداة وطنية حقيقية، وفي عام 1963 أصبحت تحت سلطة الدولة التشادية الفتية قبل أن يعتمد اسم الإذاعة الوطنية التشادية رسميا عام 1965. ومنذ سنواتها الأولى أدركت الإذاعة حقيقة أساسية مفادها أن الثقافة في تشاد تقوم إلى حد كبير على المشافهة والتناقل الشفهي، لذا أصبحت الموسيقى والحكايات الشعبية واللغات الوطنية والرقصات والتقاليد والتعبيرات الشعبية جزءا طبيعيا من محتواها البرامجي. ويبرز مثال ذلك في سبعينات القرن الماضي حين كانت الإذاعة تبث برامج ثقافية وأعمالا موسيقية مستمدة من التراث المحلي آنذاك. لم تكن البرامج تبث باللغتين الفرنسية والعربية فحسب، بل أيضا بعدد من اللغات التشادية. وفي عام 1972 وخلال ما عرف بالثورة الثقافية حملت الإذاعة اسم صوت الثورة الثقافية. فلماذا كل هذا الاهتمام بالثقافة؟ لأن الإذاعة الوطنية التشادية وسيلة إعلام عمومية لا يقتصر دورها على نقل الأخبار والمعلومات فحسب، بل يشمل أيضا التثقيف والتوعية وحفظ الذاكرة الجماعية وصون التراث الوطني. وحتى اليوم فإن الحديث عن الفنانين والمهرجانات والتراث والموسيقى والمبادرات الثقافية التشادية يساهم في إبراز جهود أولئك الذين يسهمون في بناء الهوية الوطنية وتعزيزها. وعليه فإن الإذاعة الوطنية التشادية ليست مجرد إذاعة تتحدث عن تشاد، بل هي أيضا منبر يسهم من خلال الثقافة في إيصال صوت تشاد إلى العالم. ثقافيا ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله محمد عمر إدريس، معك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه التحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
3: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة، برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأنما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أنما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. زي ما تعرفوا في تشاد، يعني في الكثير من المدن الكبيرة بل المعاهد العامة انت الدولة، هناك في مؤسسات تعليمية خاصة ST وأيضا حتى الانيفرسيتي الخاصة فتحوها عشان تلبي رغباتنا أولياء الأمور عشان يقروا إيالهم في المدارس وأيضا المعاهد والجامعات الخاصة. يعني مؤسسات التعليم الخاصة الفكو في تشاد، هل هي قاعد تقري أديل وقاعد تخرج ناس عندهم كفاءة، عندهم معلومات جيدة، وهل يعتوب يخصد لهم أو بديم الإذن عشان يفتحوا المؤسسات التعليمية العليا الخاصة وأيضا الاعتراف بالشهادات؟ هل شهادات انت الانستيتي والإنيفرسيتي البريفي دي مؤترفين بها رسميا عشان الإنسان الكمل يقدر يخدم بها طوالي مباشرة، وكيف يقدروا يقيموا يفاليه الناس القاعدين بتخرجوا من الجامعات والمعاهد الخاصة؟ ده موضوعنا في برنامج حوار الساعة لمدة هنا ساعة كاملة مع ضيوفنا في داخل الاستديو، كل من الدكتور مالا هجار ده نائب رئيس جامعة هيك تشاد، نائب رئيس جامعة هيك تشاد والمكلف بالقسم العربي في جامعة هيك تشاد في نفس الوقت، وأيضا معانا الدكتور إسماعيل محمد طاهر ده نائب مدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة، وأيضا معانا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. السلام عليكم ورحمة الله. إذن في مدة هنا ساعة كاملة في موضوعنا زي ما ذكرنا مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. وأيضا فيما بعد، بعد ما ضيوفنا نقدم لهم الأسئلة ويجيبوا أنتم المستمعين القاعدين تسمعوا البرنامج أيضا بإمكانكم تقدموا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو ويجيبوا على أسئلتكم عبر رقم الهاتف 61 53 50 20 61 53 50 20 91 53 90 94 94 09 94 94 09 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 نائب رئيس جامعة هيك جات. السلام عليكم دكتور.
1: مرحبا عليكم. السلام
0: دكتور. قدم لنا جامعة هيك جات تأسيسها والأقسام اللي فيها، متى أسست وكيف؟
1: شكرا جزيلا لك ولمتابعي برنامجك، تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. جامعة هيك جات تم تأسيسها في العام 2003 وكانت كمعهد عالي، لم تكن جامعة في حينها، فمن ثم انتقلت إلى جامعة في العام 2016، أصبحت جامعة بمرسوم من بقرار من وزارة التعليم العالي، توجت بعد الجهود التي قامت بها الجامعة في الفترات السابقة من العام 2003 وحتى العام 2016، وبناء على ذلك أصبحت جامعة. والآن بفضل الله تعالى جامعة هيك جات انتقلت في مراحل متعددة من معهد إلى جامعة، ثم في أيضا في العام 2020 أيضا من المعلومات المهمة أن جامعة هيكشات حازت على عضوية منظمة الكاميس، وتم تسجيل 8 تخصصات تقريبا معتمدة من منظمة الكاميس. ومنظمة الكاميس هي منظمة التي تتبع لها تشاد في التعليم العالي حاليا. فالتخصصات الموجودة بالجامعة هي تخصصات نظرية وتطبيقية، كليات العلوم التجارية، الاقتصاد، الإدارة، المحاسبة، البنوك، التمويل، إدارة الجمارك والنقل، إدارة الشركات، أيضا كليات القانون والحقوق والعلوم السياسية بشقيها، كل أنواع القانون، القانون العام، القانون الخاص، وأيضا العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا كليات علم الاجتماع أيضا موجود بالجامعة. أضف إلى ذلك الكليات العلمية، كلية علوم الصحة البشرية التي تم إنشائها منذ العام 2018، وبها قسم الصيدلة وقسم المختبرات الطبية وقسم التمريض. أضف إلى ذلك كلية العلوم والتكنولوجيا التي فيها كل أقسام الحاسوب مثل هندسة البرمجيات وأمن الشبكات و الاي تي او نظم المعلومات وغيرها. اضف الى هذه التخصصات معظمها موجود في مرحلة الماستر.
0: نعم، شكرا دكتور حجار مالا على هذه المعلومات اللي قدمتها التي تتعلق بجامعة هيكشات، تأسيسها والتخصصات التي تضمها. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر، نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. عرفنا عن معهد المعرفة.
2: شكرا جزيلا لك أخي عبد الصادق. طبعا معهد المعرفة هو واحد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بكات، أسس في سنة 2021 بقانون رقم 082 صادر من وزارة التعليم العالي، وأيضا دعم هذا التصريح بتصريح آخر من وزارة الصحة في 2023 تقريبا. فهذا كان قانون أيضا يدعم تأسيس بعض الكليات التابعة للشؤون الصحية، وأيضا يقتضي الأمر القانون أن يكون هناك بعض التصريحات الصادرة من تلك الوزارة، فبالتالي أخذ نمط تصريحين. طبعا المعهد هو واحد من المعاهد الجديدة الآن في الساحة، ويعمل على مستوى التدريس العالي أو التعليم العالي بتقديم خدمة نظرية وتطبيقية في مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات تدرس باللغة العربية وتدرس باللغة الفرنسية، وأيضا هناك داخل هذا المعهد يوجد مركز تدريب مستمر. هذا المركز التدريب المستمر أيضا فيه مجموعة من التخصصات والدورات المنتظمة التي تكون موجودة على مدار العام، وأيضا تعمل بالتنسيق مع الكليات أو الأقسام الموجودة داخل المعهد في مسألة الدعم وتطوير وتقوية قدرات الطلاب. طبعا من أهم الأقسام التي توجد في المعهد قسم العلوم الصحية والطبية، فيه مجموعة من التخصصات، عندنا التخصصات في المختبرات الطبية، وأيضا تخصص علوم التمريض والنساء والتوليد، بالإضافة إلى أن هناك قسم العلوم الاقتصادية والإدارية، وأيضا هذا القسم فيه مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات متمثلة في إدارة وتنظيم الشركات، الإدارة والاقتصاد، المحاسبة المالية، وغيرها من التخصصات مثل البنوك والتأمين، بالإضافة إلى الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، أيضا مقسم إلى مجموعة من الأقسام في الصحافة الرقمية، وأيضا عندنا الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى العلاقات العامة والإعلان. بالإضافة إلى ذلك يوجد قسم هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدم درجة الليسانس في الشبكات، وأيضا في تخصص البرمجة. إضافة إلى ذلك لدينا أيضا قسم الآداب واللغات في ليسانس في الترجمة، وأيضا يخرج طلاب متخصصين في ترجمة من اللغات العربية في مخصصة فرنسي عربي إنجليزي عربي أو بالعكس. فبالتالي هذه هي التخصصات الموجودة في هذا المعهد.
0: نعم، شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات المتعلقة بمعهد المعرفة. دكتور علي يحيى قجة، نائب مدير معهد كافاس، عرفنا عن هذا المعهد.
3: طيب، تحية لك وتحية لكل المتابعين الآن يتابعوننا في كل مكان. معهد كافاس للعلوم والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، هو واحد من المؤسسات التي تتبع لمؤسسات التعليم العالي، نال التصريح الرسمي من وزارة التعليم العالي بالقرار 256، وهو معهد يهتم بالتكوين والتأهيل والتدريب وتقديم خدمات للمجتمع فيما يتعلق بالتثقيف والوعي والاهتمام بالقضايا الوطنية. المعهد فيه عدد من الأقسام، وهو قد يكون ينفرد عن بقية المعاهد الأخرى التي تدرس باللغة العربية ببعض التخصصات. يعني الحاجة الذي هو المعهد ينفرد بها قسم إدارة الكوارث واللاجئين، هذا القسم قد لا يكون موجود في أغلب المعاهد الموجودة داخل نجمينا والمعاهد الخاصة، لأن الوزارة تطلع تقريبا عددها أكثر من 40 معهد خاص في مدينة نجمينا إضافة إلى المعاهد الأخرى الموجودة في الولايات. فهذا القسم ما موجود فيه في المعاهد حتى بالعربي أو كان باللغة الفرنسية. ثم المعهد عنده قسم آخر يسمى قسم إدارة المستشفيات، هذا أيضا غير موجود. إذن المعهد يتميز بهذين القسمين، إدارة الكوارث واللاجئين ومن ثم قسم إدارة المستشفيات. بقي أنه يشترك مع بقية المعاهد الأخرى والجامعات الخاصة داخل مدينة نجمينا، قسم إدارة الموارد البشرية، قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، إدارة الشركات، وهذه الأقسام هي متاحة وموجودة في أغلب المعاهد الأخرى الموجودة داخل العاصمة.
0: نعم، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم نحن نتحدث عن مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني المؤسسات انت التعليم العليا القادة في تشاد، الانستيتي القادين البريفي القادين انشؤهم، شنو القادين بقدموه في المجتمع، وهل شهاداتهم ده الدولة معترفة بها عشان الناس اللي كنكملوا طوالي هم نقولوا زيهم وزي الناس اللي اتخرجوا في المؤسسات العامة. ده الموضوع الانينا قادين نتكلموا فوقه في برنامج حوار الساعة. وضيوفنا في داخل الاستديو كل من الدكتور هجار مالا نائب رئيس جامعة هيك تشاد، وأيضا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي البريفي القاعدين في تشاد تقدروا تسألوا وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستوديو عبر نمرة التليفون 61-53-50-20 أو 94-94-09-54 طبعا دكتور هجار مالا، على حسب المعلومات اللي ذكرت في جامعة هيك تشاد من تأسيسها في 2003 وقاعد تقدم خدمات ولديها أقسام كثيرة وكذا، كيف أنتوا تقدروا تضمنوا الجودة عشان الناس اللي يتخرجوا يكونوا عندهم يعني عندهم إمكانيات وعندهم مستوى ويقدروا يدخلوا في سوق العمل ويشتغلوا بكل، لأن أكثر الناس يعني حتى الآن في مفهوم الناس المؤسسات انت التعليم الخاصة دي يعني مهما كانت يعني مستوى ما يكون زي المؤسسات التعليمية العليا العامة.
1: سؤال مهم، وقد يتساءل الكثيرون يعني في مثل هذه الأشياء عن الجامعات الخاصة ومدى اعتماد شهاداتها وكذا، لكن نحن نقول أن الجامعات الخاصة والتعليم الخاص هو في العالم كله يعتبر يعني التعليم الأفضل، ويكفي أن أفضل جامعة في العالم جامعة هارفارد هي جامعة خاصة. فأما عن المعايير الخاصة بنا في جامعة هيك تشاد حتى نضمن جودة خريجي ومخرجات قادرة على أن تقدم ما نسميه نحن بإحداث التنمية المستدامة وإحداث التطوير ويساعد في بناء وطنهم ومجتمعاتهم ويعود هذا التعليم بالنفع الخاص لهم ولأسرهم. فنحن نعتمد معايير، هذه المعايير أصلا تنتج من ماهية العملية التعليمية نفسها. إذن أهم شيء نحن عندنا في ضمان الجودة هو إعداد بيئة تعليمية مناسبة. نحن نهتم جدا بالبيئة التعليمية، نهتم جدا بقاعات الدراسة، نهتم جدا بالمكتبات، نهتم جدا بالإضاءة، بالتهوية، بتوفر كل ما يساعد الطالب، توفر الإنترنت. هذا من ناحية. الناحية الثانية هو الشخص الذي يقدم المعرفة لهؤلاء الطلاب، اللي هو عضو هيئة التدريس أو الأستاذ أو المحاضر كما يطلق عليه في أدبيات التعليم العالي. أيضا لدينا معايير في اختيار الأستاذ، فهذه المعايير تنبني على معايير مؤهلات أكاديمية، مؤهلات أخلاقية، مهارات يمتلكها وقدرته على توصيل المعلومة بالشكل الصحيح وقدرته على المواكبة وقدرته على تطوير ذاته. فهذه معايير موجودة عندنا. أضف إلى ذلك وضع الهيكل التنظيمي أو الإداري للجامعة نفسها، يعني يتم تصميم الهيكل التنظيمي من أجل أن ينفذ هذه الأشياء بالدقة.
0: شكرا. نشيل المستمع، مستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشة، يتفضل. عبد الكريم إبراهيم،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: نعم نشكر ونشكر بهفر.
0: نعم.
4: بالنسبة للمعاهد والجامعات الخاصة، هي أصلا تكون الإنسان أفضل من الجامعات العامة، لأن تجريبيا كده أنا قابل الناظم التخرج من الجامعة الخاصة ده معناته عند أخلاق وبعامل معاملة حسنة، لكن الجامعات العامة هي كأن تعلم بوترا انترا عفانتو مناهج يشوفهم مصلحتهم الخاصة أو مصلحة الإدارة. ما في زل درس من الجامعات العامة وبيشوف مصلحة الوطن أو المواطن، يعني ما نتا ألم
5: أنينا درسنا في عامة وقاعدين نشوف مصلحة المواطن.
4: أيوة خلاص أنا مالك.
5: أيوة
4: مالك.
5: أيوة يتفضل.
4: في بعض ناس أدرسوا اللغة العربية دون أن المادة الدينية دي تخلون برجعوا. لكن أنا أصلا مسيت المستشفى لقي الناس تخرجوا من الجامعات العامة، مرة جات تدر دوا يقول لها يا أخي كان أجباك أرجع، ما أجباك أمشي، ومستشفى عام. الدكتور بيقول كلام مثل
0: نعم،
4: لان كان عسكر بس من المعسكر جابهم الياسر، هم بيشوفوا يعني ما ان هم شالوا سيستم بوليتيك ديمستراسيون كونوليزي. ده الجامعات الخاصه، الجامعات العامه. اما الجامعات الخاصه سلوكهم طيب، كان كفائتهم دي ما نعرفها، لكن سلوكهم طيب من الجامعات العامه. ده مشاهد بالعين.
0: نعم.
4: تجريبيا. وأنا نطلب من الجامعات الخاصة، لماذا لم يأسسوا كليات الزراعة والبيطرة؟ ده أشياء مهمة في دولتنا هنا، لأن الناس أخمامات البقرود هنا ما محتاج لها. لكن الزراعة والبيطرة ده مهمة، لنا دايرين نخير زراعتنا وبيطرنا دايرين نتطوروا ما لما يجي في المجلة.
0: نعم. السلام
4: عليكم.
0: عليكم السلام. شكرا عبد الكريم إبراهيم من أبشة. مستمعين العزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوع اليوم قاعدين نتكلموا في مؤسسات التعليم
5: العليا الخاصة في شأن الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. ضيوفنا في داخل الاستديو الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك شأن، وأيضا الدكتور علي يحيى جوجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. أنتم المستمعين القادين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي بريفي القادم في تشاد، تنادون في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53. معنا المستمع يوسف عزلو، اتفضل. عليكم السلام.
6: خير طيبين الله عليك.
5: بخير اتفضل.
6: عندي ملاحظة وأسئلتين وغيرة ثلاثة.
5: نعم.
6: الملاحظة يعني أنا قبل كل شيء بشكر الضيوف وال والإميسيون يعني البرنامج.
5: نعم.
6: بس أنا في الملاحظة دي يعني ما شاء الله المعاهد دي ما قصرت، المعاهد الخاصة دي ما قصرت. من ناحية التعليم دي ما قصرت. واجب صوتها.
5: نعم.
6: أما ما رصف إن ده في معاهد واحد إن ده يعني زيادة من 30 أقسام وقيل 40 أقسام، وكان جيت في السعيدة في الأرض الواقع ده ما في زيادة من 10 قسم. وفي اللي في البيستيشن دي عياد يعني بيكلموا لنا زيادة من 30 أقسام وقيل زيادة من 30 أقسام. أنا نزور خلي أي معهد يكون صادق في الدعاية اللي يقدمها ده شهر واحد. النجاح نسبة النجاح في نهاية السنة في نهاية العام الأكاديمي أنا يعني اتفاجأ مرة جلست كثير الإخوان الدرس في المعاهد الخاصة والمدرسين عن المعاهد الخاصة فنسبة النجاح هناك يعني أكيد مرة تقريبا 95% وفي معاهد واحدة 100%. ما نجح هذا معناته ما كفى قروشة ما دفع قروشة السنوية بس ما هي واحد شيء ده حاصل جايز أكيد ما كنت ونعرف الأسماء أنا ما هي اللي كنا نعرفها ما ده نذكر في الإذاعة عشان يبتلي الشرف مساكت ما بيشاري. إذا كان أنت ما نجح هذا معناته قروشة كان أنا العام الأكاديمي ده ما كفيته ما كملته ده في الشيء الخلاك ما نجح وإلا كمان 100%. طيب أنا السؤال قلت له جانس عن نفسي الناس دول ده البنجح 100% دول ده هل عم باكر بيجيب نتيجة كويسة في سوق العمل؟ ده السؤال الواحد. السؤال الثاني ما شاء الله هم ما قصروا من ناحية الأقسام كل الأقسام دي قاعدة في المعاهد ما خصصوا أقسام خاصة للأشخاص المعاقين مثلا الأقسام تربط الأشخاص المعاقين بالمجتمع دي ما خصصوها في معاهدهم ما دام انتم عارفين كل الاشخاص المعاقين ما يقدروا يستطيعوا يفكوا فوق معاهد ثم انهم يستطيعوا يفكوا معاهد دول ده ما ليس شيء ما فكروا فوقها.
5: نعم كويس.
6: السؤال الثالث والاخير وربما نكون نجي في دور ثاني اذا كان سمحت لي.
5: نعم.
6: السؤال الثالث بدور انا بشكر كل المعاهد وبالذات هيك شاد وما شابه ذلك انتم فرص للاشخاص المعاقين يدرسوا معهم ما شاء الله الله يتقبل اجرهم ان شاء الله وكثر ميزان حسناتهم. اما سؤال الأماكن عن الدراسة مثلاً الأشخاص المعاقين قد تلعب دور مرات في المعاهد الخاصة المعاهد العمل دي ما خليها لكن في المعاهد الخاصة هل خطوا خطة كيف يكون قدام مثلاً كان يبنوا اسمه شنو فصول أو قاعدة هل شابوا استعدادات كيف يكون الأشخاص المعاقين مثلاً البلزوم لازمين بيكون دولة يقدروا نفسه بسهولة ويدرس ما قالوا زيهم وزي الآخرين. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يوسف عزلو على الأسئلة اللي قدمتها. إن شاء الله ضيوفنا في داخل الاستديو يجوبوا. السؤال الأول المستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشي قال ما تفتو أقسام هن الزراعة وهن البيطرة ممكن أستاذ مالا ترد على هذا السؤال ونمشي الأسئلة بقية الأسئلة نديرها بقية الزمن.
7: محمد
5: نعم.
1: أوكي. سنرد، لكن أنا كنت أفضل يعني أننا نستمر في الحوار قليلا، ربما الأسئلة التي يسألها المستمعين نحن نجيب عنها من خلال الحوار.
5: نعم.
1: فحتى الآن يعني نحن لم نتكلم كثيرا، فبالتالي ما في معنى أننا نجيب عن أسئلتهم. بالنسبة لكليات البيطرة والزراعة، الجامعات الخاصة هي تتعامل بمسألة العرض والطلب، يعني لأنها جامعات تمول من ما يدفعه الطلاب، نحن ما لا نمول من الدولة، ما عندنا ميزانيات من الدولة، فبالتالي نحن نفتح الأقسام بناء على الطلب. فهذه التخصصات السبب الوحيد أنها ليست فيها رغبة في القطاع الخاص. يعني الآن لو فتحنا زراعة، فتحنا بيطرة، فتحنا تربية، هذه هي الحمد لله الجامعات الحكومية وفرتها ومجانا، وبالتالي أيضا نحن نربط دائما في التعليم الخاص، نربط التعليم بسوق العمل، إنه الشخص حينما يتخرج، ونحن نتحدث عن سوق العمل بشكل عام، يعني ما بالضرورة أن يعمل كل الناس فيه.
5: نعم. شكرا
1: في الحكومة.
5: شكرا جزيلا. نشيل المستمعين بعد ننتقل للزميلين إن شاء الله. معنا المستمع يوسف محمد.
7: نعم.
5: أيوة تفضل.
7: سؤالي بالنسبة للإنسان المتعلم والإنسان الجاهل لا يستوون. وعندنا الطلاب هنا الجامعة مجمعنا، ولا الطلاب هنا أي طالب عندنا في مجمعنا، إذا تركبوا في التوبيس يعملوا أشياء كالأطفال، يعيروا ده ويضبوا ده ويضرب ده. هذا طالب علم، مهما أن يكون الإنسان في الشارع ما يستوون. فلماذا الكلية تحذر هذه الطلاب من هذه الأعمال الشرب؟ هذا الحكومة والطالب والرايح والجاي كلهم يعمل أشياء بغل وبيعمل هذا، لازم يكون الطالب عنده أدب، ما يعمل نفسه مثل شافع في الشارع يعمل أشياء ويعملون هذا. والإنسان الغريب لو شاف يقول هذا الطلاب علم، ولكنهم أشياء مثل أيام الترامبول. فهذا الشيء عندي غيرة عليه، ومن أجل ذلك بهذه
5: المدرسين. شكرا شكرا يوسف محمد على مداخلتك. طبعا الدكتور إسماعيل محمد طاهر في مستمع سأل كونه في المؤسسات التعليم الخاصة أحيانا الدعاية تكون زائدة عن اللزوم، وأيضا نسبة النجاح أيضا كبيرة جدا، تلقى مثلا الناس ينجحوا 100%، يعني ده الشيء ده بخلي الناس بيشككوا في مصداقية هذه المؤسسات.
2: طبعا مسألة التعميم أول نحن نرفضها، هي شخص محايد ومنصف يرفض مسألة التعميم في أنه هناك بعض السلوكيات التي تؤدي إلى النجاح التام. ثانيا، الغرض الأساسي من العملية التعليمية والتدريسية هي نجاح الطالب، فبالتالي كون هناك كلام يتداول عن أنه نسبة النجاح عالية جدا، هذا الكلام أظنه كلام عام. وفي الواقع نجد أن المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة تسير وفقا للقوانين والنظم واللوائح التي وضعتها معايير التعليم العالي، خاصة نظام الـLMD. طالما أن الطالب استوفى هذه الأشياء سوف يكون هناك النجاح، يعني من المؤكد. مسألة أن النجاح يتجاوز مرتبة 95%، هذه ربما تكون واردة، ولكن لا تنفي أن هناك حالات تصحيح وحالات تقييم واضحة وصريحة في بعض الجامعات، وأنا أدرس في عدة أماكن، نجد أن نسبة النجاح أقل من ذلك بكثير. فبالتالي المسألة الآن هناك صورة نمطية عند المجتمع في أنه المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة فيها هذه الظاهرة، وهذا حديث غير صحيح. طيب الآن هناك خلط في مسألة مع بعض الأشياء التي مثلا تمارس أمور خارجة عن دائرة النزاهة، وهذه مسألة الآن في أغلب الجامعات والمعاهد الخاصة أصبحت تحارب. فبالتالي نجد الآن في السنوات الأخيرة نجد أن هناك قدر كبير جدا من الطلاب الذين كانوا يظنون أن هذه المعاهد والجامعات الخاصة هي أماكن للمرور، عندما دخلوا اكتشفوا أن قدر كبير من الأخبار والمعلومات التي لديهم غير صحيحة، فبالتالي انسحبوا وظل في هذه الجامعات والمعاهد الخاصة قدر من الطلاب الجادين. طيب المخرجات كما تحدث أحد الإخوة الآن في الاتصالات، أنه هناك مسألة السلوك والتعامل الذي يخرج به الطالب من الجامعات الخاصة، وهذه حقيقة الآن. عندما نذهب إلى البنوك، نذهب إلى المستشفيات، نذهب إلى العيادات، نذهب إلى الشركات، نذهب إلى القطاع الخاص المدار بصورة مؤسسية في جاد، نجد أن الأغلبية من العاملين في هذه الأماكن هم من خريجي المعاهد والجامعات الخاصة. لماذا؟ لسبب بسيط جدا. أولا، نوع التعليم النوعي الذي تحصلوا عليه في هذه المعاهد والجامعات الخاصة أعطاهم قدرات يمارسون فيه عبرها هذه الوظائف أو هذه المهن بصورة جيدة. ليه؟ لأنه في الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة هناك مساحة أوسع من التعليم العام، وكلنا الآن في هذه المنصة نعمل في كلا القطاعين نعرفه. فهذه واحدة. الشيء الآخر أن الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة لديها ميزة أخرى متوفرة عندهم غير متوفرة في أغلب الجامعات العامة أو الحكومية، وهي ميزة التدريب على مستجدات العصر. يعني تجد أن هناك معامل، تجد أن هناك مكتبات مختلفة، تجد أن هناك مختبرات مختلفة، فبالتالي الطلاب في هذه المعاهد الخاصة أغلبهم يستطيعون أن يتعاملوا مع بعض البرامج التي لا توفرها لهم منصات المعاهد والجامعات العامة أو الحكومية، فبالتالي هناك فرق كبير. مسألة أنه يكون هناك الشق الثاني من السؤال،
5: نعم، يعني في دعاية زائدة عن اللزوم.
2: طيب الآن مسألة الدعاية زائدة عن اللزوم، من الأشياء المؤسفة لا بد أن نتحدث أيضا عن بعض الأشياء الصغيرة التي نعاني منها كمجتمع، وهي أنه أغلب الطلاب وحديثي العهد بشهادة بالعمل بالحياة الجامعية عندهم مشكلة أنهم يعرفون من الأشياء أسماءها فقط. مثلا عندما أنا أتي وأقول أنه عندي كلية أو قسم مخصص للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، هو سوف يصور لنفسه بعض الأشياء الأخرى ويظن أن تكنولوجيا الاتصالات هذه هي عالم آخر مغاير لعالم الإعلام، بينما الحقيقة أنه هذا هو إعلام مواكب لمسألة التكنولوجيا أو تسخير التكنولوجيا في المسألة الإعلامية. فبالتالي عندما يأتي الطلاب ويسجلوا يسألونك عن أشياء ربما تكون غير موجودة، فبالتالي درايتهم بالتخصصات هذه مشكلة. صحيح أحيانا تجد بعض المؤسسات يكون لديها مثلا في قائمة المعاهد الأقسام التي مصرح لهم بفتحها بعض الأقسام التي لم تعد منفذة أو بادئة في العمل، فبالتالي هذا أيضا يعمل بعض التشويش.
5: نعم، شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات اللي قدمتها وعلى إجابتك للأسئلة. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب وأونما تشاد. موضوع اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني كثير حاليا في تشاد إذا كان شفنا في جامعات عامة موجودة، لكن الجامعات الخاصة والمعاهد أيضا البريفي ظهرت وقاعد تأدي واجبها. هل هي قاعد تقري زي ما الناس قاعدين بقروا في الانفرسيتي الببليك الآخرين ولا الانستيتي ببليك، البريفي كله قاعدين بقروا أديل ولا ما بقروا أديل؟ وهل شهاداته بالقايد يعني بقروا وبمرقوا بعده كله نفس الشهادات عن النادم البقري في الانفرسيتي ولا الانستيتي ببليك سوا؟ وأيضا هل الطلاب القاعدين بيتخرجوا وبكملوا هناك ده كله هم ذاتك نيفو حقهم مستوى حقهم مع الطلاب البقروا هناك في المؤسسات العامة الببليك كله سوا وبوظفهم أيضا في نفس الشيء؟ عشان ده اليوم معانا في داخل الاستديو في برنامج حوار الساعة كل من الدكتور مالا حقار نائب رئيس جامعة هيب تشاد، والدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، وأيضا الدكتور إسماعيل محمد طاهر مسؤول خلية ضمان الجودة بالمعهد العالي لإعداد المعلمين. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخص الانيفرسيتي ببليك ولا الانيفرسيتي بريفي ولا الانيفرسيتي بريفي تقدروا تنادونا في بنمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 53 94 94 09 53. نتجه إلى نائب رئيس معهد كافازا الدكتور علي يحيى قجة. على حسب ما تابعتم، هل لمعهد كافازا شراكات مع الجامعات الأخرى، علما بأن التخصصات التي ذكرتموها كثيرة وكبيرة أيضا، هل لديكم مثلا علاقات مع الجامعات الأخرى حتى تتعاونون في مجال تقديم هذه الدروس وأيضا استيفاء عهودكم فيما يتعلق بالتخصصات المختلفة للمعهد؟
3: كويس سعادة الدكتور. شوف أن مؤسسة التعليم العالي هي واحدة من الروافد التي تغذي التعليم العام في أي بلد من البلدان.
5: نعم.
3: في ثغرات معينة ممكن القطاع العام لا يهتم بها أو يراها أنها سنوية، يجي القطاع الخاص ويسد تلك الثغرة. فمعهد كافاس باعتباره معهد حديث، لأنه لم يمضي من عمره الآن إلا أكثر من 6 سنوات، عنده شراكات وعلاقات مع بعض المعاهد الموجودة داخل الجمين هنا. في في في هذا الإطار استطاع أن يشتغل في هذا المجال شغل كبير جدا جدا. بعض الأقسام الموجودة لما جينا في مسألة الشهادات والاعتماد من الهيئة الوطنية للامتحانات الأونكس، وجدنا أن الأقسام دي غير موجودة هناك.
5: نعم.
3: وفي شهادة على مستوى الوطن تسمى بيتس ناسيونال، بعض الأقسام دي ما موجودة، فلذلك فعلنا مسألة الاشتراكات مع بعض المعاهد الأخرى واستطعنا أن نحصل على الشهادات من بالتعاون مع تلك المعاهد. فلذلك أن علاقاتنا وزمالاتنا مع بقية المعاهد كانت علاقة سمحة وجميلة جدا جدا.
5: نعم. شكرا دكتور علي يحيى قجة. ننتقل إلى دكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيكتشان. طبعا دكتور، الوزارة في الأيامات الفاتت اتخذت قرار كونه حتى الناس الطلبة الكملوا من الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة في تشاد لابد يخضعون إلى امتحان موحد لكي يتأكدوا من مدى أيضا إمكانياتهم ومستواهم حتى تجاز شهاداتهم. ما رأيكم في هذا؟
1: وزارة التعليم العالي هي مسؤولة من التعليم العالي الخاص، لأن التعليم العالي الخاص هو أيضا ضمن اختصاصات وزارة التعليم العالي، لأن هناك إدارة داخل وزارة التعليم العالي اسمها إدارة التعليم العالي الخاص. ووزارة التعليم العالي هذا ليس شيئا جديدا، هي أيضا أصلا تتابع هذه الجامعات الخاصة خطوة بخطوة، تتأكد من سلامة العمل، تتأكد من احترامنا للوائح للقوانين، أننا نعمل، لأن كل القوانين، يعني أنا أريد أن أؤكد لك أن كل القوانين التي نعمل بها هي قوانين وزارة التعليم.

0: التخصصات. مع التخصصات التي يرونها أنها مهمة يضعون لها امتحان. وكان في الماضي امتحان البيتس ناسيونال يتم في السنة الثانية، وبناء عليه الطالب ينتقل للسنة الثالثة. والآن أيضا هي عبارة عن فكرة، في فكرة لأننا نحاول أن الوزارة تحاول أن تعمم هذه المسألة إلى ليسانس. وأعتقد أن هذا الأمر إذا تم الأمر ليس بالسيء، وإنما بالعكس هو يذهب في الاتجاه الصحيح، لأن تعطي مصداقية أفضل، تعطي مصداقية أكثر، وأيضا يمكن أن تكون بشكل أفضل. هي أنا أقول أن هذه العملية هي عبارة عن عملية تدقيق، عبارة عن عملية زيادة في الجودة أو في المتابعة ليس إلا. فنحن أعتقد أن هذه الخطوة تمشي في صالح الجميع.
1: نشيل المستمع بعد نرجع المستمع باشر. إبراهيم باشر اتفضل.
2: نعم، أول أشكر الإذاعة.
1: من وين باشر؟
2: من مدينة بيتكين. طالب
1: من بيتكين اتفضل.
2: نعم، أول أشكر الإذاعة.
1: نعم.
2: ثانيا أشكر الدكاترة الضيوف.
1: نعم،
2: الذين درسونا في الجامعات، وأشكركم أنتم أيضا. وما ننسى الجامعات اللي درست فيها.
1: نعم،
0: وين درست؟ نعم،
2: درست في جامعة الملك فيصل.
0: نعم، ما شاء الله.
2: جامعة الملك فيصل.
1: نعم.
2: وفي بس في نقطة معينة.
1: أيوة.
2: في بعض الجامعات العامة والجامعات الخاصة، مثلا الجامعات العامة مثلا بقولوا جامعة جمينة يعني، أو جامعة خاصة جامعة هيف شات. نعم.
1: أيوة.
2: نعم، في بعض الطلاب أو بعض الدكاترة أو بعض المحاضرين أو المدرسة يقولون أن الجامعات العامة والجامعات الخاصة، الجامعات العامة معناها تأخذ الطلاب يعني غير مميزين، وخاصة الطلاب الذين يدرسون باللغة الفرنسية.
1: شكرا. أيوة نعم باشر.
2: نعم، في من ناحية النقطة دي يعني أردت أن أقول للطلاب الذين يدرسون في المدارس العامة والخاصة يكونوا يعني في بقعة واحدة، يعني ما يكونوا مثل تفرقة، يعني يقولوا أنت درست في الجامعة العامة ودي الجامعة الخاصة، ما هذا درست الجامعة العامة دي بيشوفوها مثل ما
1: تعمل. نعم، شكرا جزيلا باشر. إبراهيم باشر من بيتكين على مشاركتك معنا. ننتقل للمستمع يوسف عزلو. اتفضل يوسف.
3: السلام عليكم ثاني مرة.
1: نعم،
3: أنا برجع للأستاذ الدكتور المحترم سيد محمد طاهر.
1: نعم،
3: أنا نقول لك يا خليك واضح، خليك أبو كتب الكلام، خليك كلير كل المستمعين عشان نفهم منك يا واي.
1: خاصة
3: هو بيكلم في النوع، بيقول النوع ده ما شاء الله في المدارس ما هي الأخصاص، النوع ده ما شاء الله من العدد. لكن أنا نذكر شغلين في المعاهد الخاصة، الأغلبية هم محتاجين للعدد ما محتاجين للنوع. أنا كلام اللي قاله ولا إني ممكن أنكون من عام 2025 وجاي. لعم كان قبال ترى الأغلبية ده العدد ما النوع. النوع ده كان قال أصلا في المؤسسات الخاصة مثلا زي درب أمثال في البنوك. طبعا البنوك ما بعد لأنه كل قاعد يفكر دي بس. البنوك كان ده بس كلام أنت قاعد تهجير الناس شغالين في البنوك ترى أغلبية ما بيحترموا الناس. أنا قاعد أهجير بدليل ما ساكت. وكان هم ضلوا مرقوا مثلا من المعاهد الخاصة ده ما معناته كان هم كونوا الجيل ما بيحترم الناس كان دروا مثلا في البنوكة.
1: شكرا يوسف عزلو. على ذكرتنا سؤالك واحد كان جبال قدام خلي ندي دكتور مالا، هل عندكم في جامعة هيكشات الحالية عندها تقريبا 23 سنة في طلبة ذو احتياجات خاصة مثلا انديكابي ولا كده قاعدين بقروا؟ هل انتم تراعيتوا مثلا ظروفهم فيما يتعلق بالفصول اللي هم بدرسوا فيها؟
0: طيب الحمد لله. أولا نحن نشكر الله كثيرا أن جات من البلدان اللي ما فيها إعاقة كثيرة، ما في إعاقات كثيرة. أولا جامعة هيك جات نحن نقدم منح لذوي الاحتياجات الخاصة عبر جمعية أو منظمة ينتمون لها. هذه الجمعية تقدم لنا عدد من الناس. نحن حينما يقدم لنا

0: مثلا نعرف أن الفرقة الفلانية فيها شخص مثلا معاق، فبالتالي بنختار القاعات الملائمة، يعني نحول كل الفرقة بناء على لو كان شخص واحد معاق مثلا السنة الأولى، هؤلاء مثلا قاعتهم في الطابق الثالث، فإذا في طالب معاق يحول إلى الطابق الأرضي حتى نسهل لعملية الشخص المعاق. نسمح مثلا الآن مثلا إحنا داخل الجامعات هيك كانت ممنوع استخدام الدراجة الهوائية أو الموتو داخل المبنى، لكن مثلا الشخص المعاق ممكن يوصله حتى يعني خشم القاعة، ونحن نراعي هذا تماما. لكن أقول له بأن العدد هو ليس كبيرا، لكن إذا جاء هذا العدد فنحن مستعدين لتلبية حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم.
0: وأيضا دعني أضيف أيضا للأخ يوسف أن مسألة السلوك والأخلاق هذه مسألة مرتبطة بتنشئة الفرد وتربيته وسلوكه وأخلاقه وتدينه، يعني الجامعات تقدم جرعة تعليمية من أجل ممارسة عمل فني محدد، لكن أما سلوك الشخص أنه جيد ولا غير جيد نحن نجتهد في أننا نوازن ما بين الأخلاق وما بين العلم. لكن لا تنسى أن في مجتمع الرسول والصحابة في المنافق وفي الكذا وفي الكذا وفي الكذا، في النهاية هذه عادات بشرية، فبالتالي يصعب أن يحكم حتى الشخص الذي تحدث قبيل عن أن الجامعات الحكومية تخرج أشخاص سيئين. نحن لا نتفق مع ذلك، هي لا تخرج أشخاص سيئين، لأن السلوك والتربية هذه ما مسؤوليات المؤسسات التعليمية الجامعية، وإنما هذه مسألة التربية والتنشئة والسلوك والأخلاق.
1: نعم. شكرا جزيلا دكتور مالا. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر. هل يعني ما هي المشكلات الحالية يواجهها التعليم العالي الخاص كأنتم تشتغلوا فيه؟ هل مؤسساتكم تواجه كده من مشكلات وتحتاج إلى حل؟
2: طبعا المشكلات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الخاص هي نفسها المشكلات التي تواجه أي قطاع تعليمي عام، حتى المسألة كلها متوقفة في مدى، طبعا هي خاصة فبالتالي هي إمكانيات فردية لمجموعة من الأشخاص الراغبين في تقديم خدمة للمجتمع وللشعب وللأمة، فبالتالي هناك أحيانا تكون هناك معوقات تدخل في توفير مساحات أكبر، بنية تحتية أفضل، إيجاد يعني تفكير خارج الصندوق دائما للتعليم العالي الخاص في إيجاد أنه يكون هناك نوعية جديدة من المعامل والمختبرات والمكتبات وتسخير التكنولوجيا والأدوات المعرفية المتاحة الحديثة الآن في أنها توصل للطلاب. أضف إلى ذلك أن هناك أحيانا تواجه، نحن عندنا معايير في التعليم العالي الخاص في اختيار المعلمين وكذا، فبالتالي أحيانا يكون عندك مشكلة في مسألة أنك تختار المعلمين، من الصعب جدا أن تتحصل على معلمين ذوي كفاءة عالية طالما أنك أنت قليل في أو لا تركز في مسألة الاختيار. فبالتالي أحيانا يتوجه إلينا بعض الأشخاص الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يدخلوا في سلك التعليم العالي الخاص، ولكن نحن أحيانا نضغط على هؤلاء من أجل أن يكون لدينا أناس تتوفر فيهم هذه المعايير. فبالتالي الأشياء التي نحتاج إليها والعقبات التي نواجهها هي نفسها التي يواجه النظام العالي العام. نعم. طيب قبل ذلك أريد أن أرجع إلى الأخ يوسف. أخ يوسف، التعميم، أنا في بداية إجابتي الماضية قلت أن التعميم ليس جيد، السلوكيات هي كما قال الدكتور حجار هي مسألة تنشئة اجتماعية ومجتمعية ومنزلية أيضا، مسألة أنه يكون هناك الطلاب في التعليم الخاص يعني هو يظن أنهم غير متميزين، الآن هم يخرجون من هذه الجامعات العامة الخاصة أو المعاهد الخاصة ويتوجهون إلى الدراسة في أفضل جامعات في العالم، يلتحقون بالماجستير والدكتوراه، إذا كانت النوعية جيدة لما كان ذلك. وأيضا مسألة أنه يقيس أو يقارن بين العام والخاص في مسألة السلوك، كما قال أحد المستمعين الآن أنه هناك أيضا سلوك منافي للأخلاق في القطاع العام، فليس في حالة دفاع ولكن في حالة عدم الرضا بالتعميم.
1: نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبشي مرة أخرى، تفضل عبد الكريم.
3: معكم عبد الكريم إبراهيم مرة ثانية. لأن مشكلة السلوك ده الآن الجامعة التعليم هو مثل الطبيب بآلج يصير السلوك، أولا الفلسفة الوطنية، الفلسفة الوطنية تخليك أنت تقابل نادم أخوك أم من أبوك، لأن علوم كنجينا في الوطنية تمرت الشاردة نفرين بس إما من أخوك وإما من ضيفك، الثالث كما في الوطن داخلنا إما من أخوك إما الوطن، لأن ندور الناس تخرج نادم وطني أي ذل يقابل دي شيء فمثل أخوك وفيها السلوك ده بمرق منا سنويات، لأن السنويات هي ما عندها تربية وطنية ضعيفة وضعيفة جدا، لأن المشكلة دي ندور وزارة التعليم وتعليم الأهل كل يفكر فوق، لأن التربية الوطنية دي بقت ضعيفة، الناس بقول سواء مثل الدين، الناس الدول القدمة دي للوطنية سواء مثل الدين يعلم الطالب ده خلاص يقوم ده وطن وطن ده. لأن بدوره أنت في الجامعات الآلية كلها أنت تدرب النادم ده كأنه يقابل النادم أخو أما أبو أما ضيفة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. دكتور علي يحيى قجة، علماً بأننا الآن الطلبة امتحنوا الشهادة الثانوية وحالياً سحبوا شهاداتهم، والبعض حالياً قاعدين يسحبوا ومستعدين عشان يلتحقوا بالمؤسسات لكي يدرسوا التعليم مع بعد المرحلة الثانوية، ما الذي توجهونه إلى الطلاب الراغبين في التعليم؟
4: شكرا كثيرا دكتور عبد الصادق، لكن أنا نحاول نعقب على النقطة التي توقف عندها زميل دكتور إسماعيل. المشكلات التي تواجه التعليم العالي الخاص هي قريبة جدا من المشكلات التي تواجه التعليم العالي العام، لكن أنه يختلف عنه شوية. أكبر مشكلة يعاني منها التعليم العالي الخاص هو غياب المنهج. ما في منهج، كما أنه لا يوجد في الجامعات العامة أيضا. يعني ممكن الأستاذ يجيك مهما كفاءته وقدراته وإمكانياته وضعه مادة فلانية يشيل اسم المادة وعمش تدرس، ما هي مفردات المادة؟ هل ممكن نفس اسم المادة التي ندرسها قبل 10 سنوات هي نفس المادة التي ندرسها هذه السنة؟ لا، في متغيرات كثيرة حصلت. إذن أنه لا يوجد المنهج بنفس المعنى.
1: يعني هذه الإشكالية حتى في المؤسسات التعليمية العامة أيضا
4: قلت موجودة، لكن مفترض في القطاع الخاص الكلام ده يكون ما في، لكن للأسف الشديد ما زال موجودا. إذن غياب المنهج بما له وما عليه هو غير موجود.
1: من الذي ينظم المنهج في المؤسسات التعليمية
4: العليا؟ وزارة التعليم العالي هي المعنية بهذا المجال.
1: يعني هي أيضا تقوم بجانب زي ما في التربية الوطنية يكون في مركز للمناهج ولا كذا؟
4: وزارة التعليم العالي
0: لو سمحتم لي يعني في هذه المسألة هو لا لا لا لا المناهج موجودة. كل المؤسسات العامة والخاصة لديها مناهج من الألف إلى الياء
1: معتمدة من قبل من؟
0: الآن مثلا تشاد منظمة الكامس هي المسؤولة عن المناهج. الآن مثلا أعطيك مثال جامعة هيك تشاد، نحن الآن سجلنا 8 تخصصات معتمدة في الكامس. الكامس أعطانا المنهج والمقرر كاملا كل الكليات، لكن أنا أتفق مع الدكتور يحيى
1: يعطيكم
0: المقرر
1: حتى الكتب أيضا،
0: الكتب والمراجع والساعات التدريسية
1: المعتمدة في جميع الدول الأعضاء في الكامس.
0: نعم المنظمة، لأن المنظمة الآن جامعة الجميلة موجود فيها المقرر، كل الجامعات موجودة. لكن أنا أتفق مع الدكتور يحيى في نقطة أن التطبيق ممكن بعض المؤسسات يكون عندها قصور في التطبيق، يعني ما تتعامل بالمنهج الموجود. أحيانا المناهج الموجودة طبعا الجامعات تعتمد عالميا التحديث كل 3 سنوات، يعني بعد كل 3 سنوات مفترض يكون في تحديث للبرامج الأكاديمية، لأن العالم يتطور. فبالتالي نرى هل
1: المواد ما بيدرس واحد بنفس الكراسة عشر سنوات
0: دكتور يحيى. يعني مثلا ممكن مادة واحدة 10 سنوات بنفس مفرداتها، هذا صراحة كلام غير منطقي. فبالتالي يجب مراعاة آلية تطبيق
2: الجزئية التي نحن دائما مثلا لابد أن نتوقف عليها. المنهج موجود كمقرر موجود متفق عليه في محيط أو في فضاء الكامس، ولكن من الذي يطبق هذا؟ هذه مسألة ترجع إلى
0: المؤسسات،
2: وهناك الآن إدارة خاصة بالمتابعة، وهي متابعة المحتوى ومتابعة المفردات التي تدرس في هذا المحتوى. فبالتالي نحن الآن في معهد المعرفة يعني في العمل قبل الماضي وضعنا مسألة أنه لابد أن يأتي كل معلم بالمحتوى ومفردات المادة التي يدرسها، ثم بعد ذلك مدى تطابق هذا المحتوى بالموجود لدى الوزارة.
1: مثلا يعني هذه بعض الإشكاليات، يعني هل أنتم كمؤسسات خاصة مسؤولين عن مؤسسات تعليمية عليا خاصة، نعم، هل هناك جمعية أو رابطة تربطكم جميعا لكي تتبادلون؟
0: نعم، نقابة التعليم العالي الخاص لكل الجامعات والمعاهد. يعني نحن قبل 3 أيام اجتمعنا في وزارة التعليم العالي بدعوة من وزير التعليم العالي ومدير الأونيكس، كان في اجتماع ناقشنا فيه أمر حتى الليسانس الناسونال هذا.
1: نعم.
0: عندنا نقابة تجمعنا. وأنا أريد أن أقول لك شيء أيضا مهم. نعم. الآن في وزارة التعليم العالي تجري تقييم لأفضل الجامعات الخاصة كل عامين أو سنتين. هذا التقييم واحدة من المعايير فيه مدى التزامك بالمنهج.
1: نعم. انتو جيت وين في ياتو مرحلة؟ هل صادفكم التقييم مرة؟
0: جامعة هيكات الحمد لله نحن يعني لمدة 10 سنوات نأتي في المركز الأول
1: بفضل
0: الله تعالى. نعم. أيوة. لكن أنا أريد أقول أن الوزارة من حيث المتابعة والمناهج، لأنه جزء من التقييم هو مدى التزامك ببرنامج الـ LMD أو الكامس.
1: نعم. إذن شكرا. نحن في الدقائق الأخيرة.
0: نعم.
1: لاختتام هذه الحلقة نعطي الدكتور علي يحيى جوجة دقيقة أو بعض الثواني لكي
5: أنا لسه ما أجبت على السؤال.
1: أيوة، أجب على السؤال وأعطينا كلمتك
5: كويس. لسه يعني الجامعات الخاصة أو المعاهد الخاصة هي استراتيجيتها لاستقطاب الطلاب الجدد تختلف عن استراتيجيات الجامعات العامة. الجامعات العامة مجرد تعمل إعلان بسيط الناس ينكبوا إليها من كل فج. فين أن الجامعات الخاصة الآلية التي تستقبل بها الطلاب الجديد تختلف. ففي هذا العام يعني نسبة كبيرة من الطلاب الجادين نالوا الشهادة الثانوية، هناك أيضا طلاب آخرين قادمين من دول أخرى شهاداتهم ممكن تعد الشهادة الثانوية. إذن أن سياسة الجامعات المعاهد الخاصة وبالذات نحن في كافاس هو القيام بالإعلانات المكثفة في الأماكن العامة، في اللقاءات العامة، في المنتديات العامة، أننا نبث أننا فتحنا باب لاستقبال طلاب الجدد.
1: نعم. كلماتكم الأخيرة في خلال هذه
5: الكلمة الأخيرة أننا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى برنامج حوار الساعة الذي يتلمس ما يحتاج إليه المجتمع. صد على ذلك نطلب من وزارة التعليم العالي وبالذات في إدارتها المعنية بالتعليم الخاص أن تكثف جهودها على أساس يرتقي التعليم العالي الخاص بمكان أكبر مما هو عليه الآن.
1: دكتور إسماعيل،
2: كلمة الأخيرة موجهة للطلاب ولأولياء الأمور بأنهم ما يخافوا من التعليم العالي الخاص، والآن الدولة مسيطرة على الوضع. كان في الماضي 119 معهد وجامعة خاصة، الآن كل العدد في ظل المتابعة والتدقيق والتصحيح إلى 63 جامعة ومعهد خاص.
1: نعم.
2: وأيضا هذا الذي يقال على التعليم العالي الخاص أغلبه عبارة عن إشاعات، وهي مؤسسات محترمة في الغالب وتعمل في إطار القانون الوطني والإقليمي والعالمي، ويتخرجون منه ناس نافع للمجتمع وللدولة وينافسون على مستوى العالم. وبالتالي أقدم يعني للجميع فإنهم لا يتخوفوا من هذه الجامعات ويدخلوا أولادهم فيها.
1: نعم. دكتور مالا،
0: أنا وصيتي لأبنائي الحاصلين على الشهادة الثانوية لهذا العام أقول لهم أن أصلا المعايير لاختيار التخصص الجامعي هي 3 معايير فقط، هي الرغبة وسوق العمل وإمكانيات الطالب.
1: نعم.
0: فيختار التخصص بناء على ذلك. وأقول لكل الذين يستمعون إلينا داخل جاد وخارجها أننا يجب أن نثق في بعضنا، أن جاد الآن قادرة على أن نقدم التعليم العالي الجيد والمتخصص والذي يلبي رغبات الناس. جامعاتكم الخاصة هي يعني جامعات يجب أن تحظى على الثقة، لأننا نقدم شيئا إن شاء الله يشرفهم وإن شاء الله يشرف أبنائهم. وأيضا رسالة إلى وزارة التعليم العالي وإلى كل الجهود التي تقام من أجل ترقية التعليم العالي، نحن ندعم هذه الجهود ونشجعها، ونحن في القطاع الخاص نكمل القطاع العام، وفي النهاية كل الطلاب الذين يدرسونهم طلاب جاد. فالتوفيق للجميع وشكرا لك والمستمعين.
1: شكرا جزيلا دكتور مالا حجار نائب رئيس جامعة هيك جاد. شكرا جزيلا للدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. وأيضا نشكر الدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. نشكركم شكرا جزيلا على مشاركتكم في البرنامج الذي كان عنوانه لبرنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد الجودة الاعتماد الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. في تقديمها عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وعبد الرحيم محمد بحر وأيضا في الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.